0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون،

0: أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أي سود لم يخالط لونها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. رواه مسلم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 81 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرشيد. صيغة الرشيد فعيل، وصيغة فعيل في علم الصرف تعني المبالغة، فهناك اسم فاعل وهناك اسم فاعل مبالغ فيه. تقول مثلاً صادق، صدوق يعني كثير الصدق، فاعل فعول، فهذا الاسم الرشيد على وزن فعيل. وماذا يعني اسم المبالغة في حق ذات الله عز وجل؟ يعني شيئين، يعني عدداً ونوعاً.

كل أفعال الله عز وجل رشيدة، والرشيد إذا وصف الله بهذا الوصف فهو الرشد المطلق. الله عز وجل مطلق، يعني علمه مطلق، قدرته مطلقة، رحمته مطلقة. يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته مطلق. أما الإنسان نسبي، قد تقول هذا القاضي عادل إذا حكم 99 حكماً من أصل 100 بشكل صحيح، يسمى عند الناس قاضي عادل، هذا الوصف نسبي. كل وصف يوصف به الإنسان هو وصف نسبي، أما أوصاف الله عز وجل وأسماؤه كلها مطلقة، يعني 100%. مثلاً الآن بالأرض في 5,000,000,000 إنسان، إذا ظلم إنسان واحد فالله سبحانه وتعالى لأنه مطلق ليس عادلاً، ولا إنسان، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، لا تظلمون نقيرة، لا تظلمون شيئا، لا قطمير ولا نقير ولا فتيل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. الإنسان حينما يؤمن بالمطلق تطمئن نفسه. لذلك الإيمان أن الله بيده كل شيء، وأنه فعال، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأن كل شيء خلقه وهو عليه وكيل، هذا الإيمان يلقي في نفس الإنسان طمأنينة لا يعرفها إلا من فقدها، لأنه كما يقال إن الله يعطي الصحة والزكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. إذن اتفقنا على أن الله في أسمائه وصفاته مطلق، لا يحتمل أن يكون هناك أدنى خلل. الله مطلق، وكل خلق خلقه وهو يسيره أيضاً في كمال مطلق. من أين يأتي الفساد؟ يأتي الفساد من كائن أعطاه الله حرية الاختيار وأمده بقوة فيما يبدو، فتحرك هذا الكائن بخلاف منهج الله فكان الفساد. مثل يعني السكر مادة أساسية، والملح مادة أساسية، والمنظفات مادة أساسية في حياة كل أسرة. الآن طعام نفيس جداً غالي الثمن، ضع فيه مسحوق تنظيف، هل تأكله؟ تلقيه في القمامة، الطعام فسد. المواد التي بين أيدينا كلها جيدة، كلها جيدة وكلها رائعة وكلها كاملة، ولكن سوء استخدام المواد سبب الفساد. الزنا فساد، الأصل الزواج، كسب المال الحرام فساد. معنى ذلك الفساد ما له وجود، وجود أصلي، وجود طارئ ناتج عن سوء الاستخدام. إخواننا بيحكوا لنا من يعملون في المركبات، كيلو سكر لو وضع في محرك يكلف إصلاحه 30,000 ليرة، كيلو سكر حقه 30 ليرة، بكلفك 30,000 لو ألقيته في محرك مع الزيت. طيب السكر سمين والمحرك سمين، من أين طرأ الفساد؟ من سوء الاستخدام. لماذا أنت بحاجة إلى الدين؟ من أجل أن يعطيك الله الذي خلق هذه المواد أصول استخدامها. افعل ولا تفعل، هذا منهج الله عز وجل، افعل ولا تفعل. أنت حينما تستجيب لأمر الله

هل تدري ماذا فعلت؟ أنت تملكت خبرة الخبير، علم العليم، قدرة القدير، رحمة الرحيم، لمجرد أن تقبل منهج الله، لمجرد أن تقبل على تطبيق منهج الله دون أن تشعر، تملكت خبرة الخبير. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. تملكت قدرة القدير، رحمة الرحيم، حكمة الحكيم. يعني سهل تتحرك. إذا إنسان يعني إنسان عظيم بيكون في حوله عدد كبير من الخبراء، أليس كذلك؟ فهذا الإنسان العظيم الذي عليه أن يتخذ قراراً وفي حوله عدد كبير بالعشرات بالمئات من الخبراء بعلم النفس قمة، بعلم الاجتماع، بالطب، بالهندسة، بالتاريخ، بالجغرافيا، بالفلك، بالرياضيات. لو أراد أن يتخذ قراراً فسأل الخبير، أعطاه خلاصة العلم، ماذا نقول؟ هذا الذي استعان بالخبير تملك كل علمه. أنت لمجرد أن تقبل على منهج الله تملكت قدرة القدير وأنت لا تدري، وعلم العليم، ورحمة الرحيم، وحكمة الحكيم. فلذلك أسعد إنسان هو الذي يبحث عن منهج الله ليطبقه في حياته. لن يفاجأ، لن يشعر بالإحباط إطلاقاً، خطه البياني صاعد صعوداً مستمراً أبداً، لأنه يتحرك وفق خبرة الخبير. أخواننا الكرام، ما منا واحد، ما في الأرض إنسان على الإطلاق إلا ويتمنى شيئين: السلامة والسعادة. والسلامة والسعادة لا تكون إلا بطاعة الخبير. لذلك حينما يحب الإنسان ذاته حباً لا حدود له ينطلق إلى طاعة الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. زارني أخ، ذكر لي مفارقة عجبتني. قال لي: لي جار مضى على زواجه من زوجته 65 عاماً وما نام ليلة غاضباً على زوجته، وقد أنجبت له 17 ولداً هم أعلام في المجتمع. أيوة، لأن هذا الذي تزوج بحث عن امرأة صالحة. من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لمالها أفقره الله، من تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يدك. ويبدو أنه كسب مالاً حلالاً وأنفقه في طاعة الله، فرزقه الله هذه الذرية الصالحة. المفارقة: في فندق كبير في دمشق في 6 أشهر تم فيه 16 عقد قران، لم يبق من هذه العقود بخلال 6 أشهر إلا 3، وهي في طريقها إلى الطلاق. آخر عقد أقيم في هذا الفندق كلف فيما سمعت 40 مليون، بعد أيام تم الطلاق، لأن هذا الزواج لم يبنى على منهج الله. أي زواج بني على طاعة الله تولى الله التوفيق بين الزوجين، أي زواج بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهم. القصد أن الإنسان يكون رشيد، رشيد. قال: الرشد هو الصلاح والاستقامة، والرشد خلاف الغي والضلال. الاستقامة أن تتحرك تحركاً صحيحاً، أن تصل إلى قصدك النبيل بأقصر الطرق، ألا تحيد يمنة ولا يسرة. الصلاح والاستقامة. والرشد خلاف الغي والضلال. الغي الانحراف، والضلال التيه. والرشيد كما يذكر الإمام الرازي على وجهين: أحدهما فعيل بمعنى

فاعل رشيد أي راشد، صيغة مبالغة من اسم الفاعل راشد، راشد رشيد. والراشد هو الذي له الرشد، يعني يتمتع برؤية صحيحة. بالمناسبة فلسفة الرشد، الإنسان متى يكون رشيداً؟ إذا كان مبصراً. لا، أي إنسان لا على التعيين، أعطه مصباحاً وضاءً وقل له سر في غابة ليلاً، ما دام معه مصباح وضاء يرى كل شيء أمامه. هل يعقل أن يقع في الحفرة يحيد عنها؟ هل يعقل أن يدوس على أفعى تلدغه يبتعد عنها؟ انطلاقاً من حبه لذاته يسلم. فلذلك قضية الرشد أساس الرؤية. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور، نور، الصلاة طهور. أنت حينما تتصل بالله تطهر نفسك من كل أدرانها. مستحيل أن يكون المصلي حاقداً، مستحيل أن يكون المصلي متكبراً، مستحيل أن يكون المصلي بخيلاً، مستحيل أن يكون المصلي ظالماً. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. فأنت أخلاقي بقدر اتصالك بالله، أخلاق أصيلة. فالصلاة طهور تطهر، والصلاة نور. الله جل جلاله وأنت لا تدري يلقي في قلبك نوراً. هذا تعريف الإمام الغزالي في الإحياء. التقوى نور يقذفه الله في القلب، ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً أبداً. ومن أدعية النبي الشهيرة: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. لذلك المؤمن إنسان بصير. من أين جاءه رشده؟ من رؤيته الصحيحة. من أين جاءت رؤيته الصحيحة؟ من اتصاله بالله. اتصل بالله، ألقي في قلبه نور، رأى الحق حقاً والباطل باطلاً، سلك طريق الحق، صار رشيد. إذا واحد ركب مركبته وتوجه إلى بلدة ما أخطأ إطلاقاً، معنى في لوحات قرأها واستوعبها وسار وفق توجيهاتها، فوصل إلى البلد المقصود في أقرب وقت وفي أيسر حال. إذن هو رشيد. الرشد أن تسير مستقيماً دون أن تحيد يمنة ولا يسرة، وأن تصل إلى هدفك بأقل جهد وأقصر وقت. هذا الرشيد. الرشيد هو الذي يصل إلى هدفه عن طريق استقامة حركته وبأقل وقت وبأقل جهد. فالرشيد هو الراشد، وهو الذي له رشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم. الرشيد حكيم. وقد يلتقي هذا الاسم مع اسم الحكيم من خلال الرؤية الصحيحة. أنا أحب أن أضعكم أمام هذه الحقيقة. المجرمون حينما يرتكبون الجرائم ماذا رأوا قبل أن يرتكبوا الجريمة؟ ماذا رأوا؟ رأوا في الجريمة مغنماً، أنه بيقتلوا، معالم الجريمة تختفي، يأخذ هذا المال الكبير. في عدة مجرمين قتلوا صائغ في بلدة على طريق حمص، فأخذوا 13 كيلو ذهب من دكانه. بعد أقل من 24 ساعة ألقي القبض عليهم، وبعد أقل من شهر تم إعدامهم في يبرود. هل هم أذكياء؟ أبداً أبداً. حينما أقدموا على هذا العمل ماذا رأوا؟ رأوا أن في هذا العمل مغنماً كبيراً، وجهداً يسيراً، وغناً فاحشاً، واستمتاعاً بالحياة.
هل تحقق هدفهم؟ إذن كانوا ضالين. فالإنسان حينما ينطلق من حبه لذاته يتصل بالله، يلقي الله في قلبه النور، هذا النور يطهر نفسه من الدرن، يريه الحق حقاً فيتبعه، يريه الباطل

مثلاً. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. هنا الرشد يلتقي مع الحكمة، الرشد والحكمة يقتربان من بعضهما بعضاً، أساسهما رؤية صحيحة، أساس هذه الرؤية اتصال بالله. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يعني في مزارع عنده بيوت محمية إنتاجها غالي جداً، يعني إنتاج هذه البيوت قريب 500,000، فلا بد من أن يشتري سماد لهذه المزروعات، فاشترى سماد انطلاقاً من رغبة أن يكون النماء شديداً، ضاعف السماد. في اليوم التالي كل الإنتاج أسود، ضاعف السماد. هو أراد أن يربح، أراد أن يكسر رزقه، فمحق رزقه لأنه جاهل. هل كان رشيداً؟ أبداً. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. العلماء قالوا: إنك بالحكمة تصلح الزوجة الفاسدة، وبالحمق تفسد الصالحة. أنت بالحكمة تكسب المال، وبالحمق تبدده. أنت بالحكمة ينمو جسمك وتنمو مداركك وتعيش سعيداً، وبالحمق تدمر ذاتك. لذلك هذه الآية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. الحكمة هي الرشد. أحيانا يقول لك واحد: والله اتخذت قرار، يعني لا أعتقد أن في حياتي كلها قراراً أكثر حكمة من هذا القرار. أحيانا الإنسان يتخذ قرار مصيري، أحيانا بعمله، أحيانا بسفره، أحيانا بإقامته، هذا القرار المصيري قد تبنى عليه سعادة أبدية، سعادة أبدية قد تبنى عليه. قال: وثاني هذه المعاني أن يكون بمعنى مفعل، أي مرشد. الله عز وجل مرشد، إما بمعنى راشد أو بمعنى مرشد. راشد صفة ذات، مرشد صفة أفعال. الله عز وجل الحقيقة رشيد بمعنى فعيل ومفعل، يعني راشد ومرشد. أنت ممكن لك ابن صغير إدراكه محدود يقترب من المدفأة، وإذا اقترب منها احترق، وأنت أب وقلبك كله رحمة، وأن تبقى هكذا جالس؟ أجاز لك الشرع أن تقطع صلاتك من أجل أن تنقذ ابنك. أحياناً الأب ينطلق كالسهم لإنقاذ ابنه من مدفئة. ماذا في قلب الأب؟ رحمة صغيرة. أرحم الخلق بالخلق النبي الكريم. الله قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. كل هذا القلب الكبير وكل هذه الرحمة التي وسعت الخلائق جعلها الله في كتابه نكرة: فبما رحمة من الله لنت لهم. وفي آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. إذا كان أب رأى ابنه في طريقه إلى مدفأة ربما أحرقته، فانطلق كالسهم من مقعده لإنقاذ ابنه، فخالقنا وربنا الذي خلقنا. ما معنى رشيد؟ يعني يرشدنا إلى الصواب، يرشدنا إلى الصواب بقرآنه، يرشدنا إلى الصواب بسنة نبيه، يرشدنا إلى الصواب بأفعاله. حدثني أخ دخل عليه إنسان ليشتري حاجات من معمله، طلب 4 قطع، شعر صاحب المعمل بمهانة، 4 قطع مبيعاته تقريباً 200 دزينة، 500 دزينة، شو؟ قال له: أنا ما بيع مفرق. شعر يقول لي هذا الأخ

الكريم، 30 يوما لم يدخل معملي إنسان، وكأن الله أدبه. هل الله أرشده؟ الله عز وجل رشيد أن يرشد بقرآنه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا إرشاد بالآيات، ويرشد بحديث نبيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم، من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. هل الله مرشد؟ أرشدنا إلى طاعته من خلال حديث نبيه. هل الله مرشد بأفعاله؟ في رجل أعرفه يسكن بأحد أحياء دمشق، موظف عنده شباب وفتيات كلهن متزوجات، يعني جد له هواية أن يسير على طريق في دمشق مليء بالكاسيات العاريات الغاديات الرائحات، العصر ما له غير المتعة، بينزل من المزة لطريق الصالحين، يطلع وبيرجع، يمتع عينيه بمنظر الحسناوات. أصيب بمرض من أغرب الأمراض اسمه ارتخاء الجفون، من أجل أن يرى يمسك جفنه بيده، فإذا تركها عاد جفنه مغمضاً. فالله عز وجل يرشد بالقرآن، ويرشد بالسنة، ويرشد بالفعل، يؤدبه، وأحياناً يريه مناماً مخيفاً. إذاً أول معنى رشيد بمعنى راشد، يعني حكيم. رشيد بمعنى مرشد، يرشد عباده إلى الصواب. أخواننا الكرام، صدقوني، لا يمكن لإنسان منحرف إلا أن يرشده الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. وكلما ارتقى الإنسان في إرشاد بياني، أرقى شيء تسمع خطبة، تقرأ القرآن، تقرأ الحديث، لا يدخل الجنة نمام، أعوذ بالله، امتنعت. هذا أرقى أنواع التعليم، أن تتلقى من الله بياناً، قرآناً، أو من النبي سنة، أو من عالم توضيحاً، فترتدع. شيء جميل. في عندنا إرشاد نوع ثاني، إرشاد تأديبي عن طريق مشكلة، مصيبة. في إرشاد ثالث، إكرام استدراجي. في إرشاد رابع، قصم. 4 مراحل. الدعوة البيانية أكمل شيء فيها أن تستجيب إلى الله عز وجل، والإرشاد التأديبي أكمل شيء فيه أن تتوب إلى الله، والإكرام الاستدراجي أكمل شيء فيه أن تشكره وتتوب. فإن لم يجدي معك لا البيان ولا التأديب ولا الإكرام، هذا الإنسان ينتظر القصم، فأهلكناهم بذنوبهم. رشيد بمعنى راشد، رشيد بمعنى مرشد مفعل. تقول بديع مبدع، بديع مبدع. وإرشاد الله تعالى يرجع إلى هدايته، قال فمن ربكما يا موسى؟ قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى إلى ماذا؟ قال في 4 هدايات. الإنسان أولاً الله هدى إلى مصالحه، الطفل الآن بيولد والله شيء لا يصدق، علمونا في الجامعة أن الإنسان يولد دون أن يكون عنده أي مهارة أبداً، ما في شيء إطلاقاً إلا منعكساً واحداً

منعكس المص، منعكس المص معقد جدا. الطفل يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. هلأ ولد، لولا هذا المنعكس جاء المولود استديم الآن حليب، تفضل ارضع، قل له فهمه شو يرضع، فيك تفهمه؟ بيموت الطفل، ما في حل أبداً. لا ترى على وجه الأرض إنساناً واحداً لولا هذا المنعكس الذي خلقه الله في الإنسان في أصل فطرته، منعكس المص. وما سوى هذا المنعكس كله يأتي بالتدريج. إذن أول شيء الله عز وجل هدانا إلى مصالحنا. إذا واحد راكب دراجة كيف يستقيم على الدراجة؟ لأنه في جهاز توازن بالأذنين، هذا الجهاز ثلاث أقواس فيها أهداب وفيها سائل، فلما بيميل السائل الذي هنا يرتفع بمس أشعار بيتنبه بيعمل هيك. أبدا، لولا هذه القنوات الثلاثة لا يستطيع إنسان أن يركب دراجة، يميل فيقع بتوازن. أنا بلاحظ في بعض المحلات التجارية في تماثيل من أجل الألبسة، انظر إلى قاعدة التمثال 70 سنتي 80 سنتي القاعدة، قاعدة استناد عريضة جدا، وإلى يقع التمثال أشوف أنت رجليك قديش مقطفون. الواحد له رجلين هيك مثل خف الجمال، بده حذاء 5 كيلو، شيء مو معقول الحياة يمشي برجل وزنه 25 كيلو. إذا واحد مشي في الطين وحمل حذاءه بعض الطين بحس حاله يعمل أعمالاً شاقة. فلو ما في قنوات دائرية بأذنه بيضطر إلى أقدام ذات قاعدة استناد عريضة جداً. من أجل أن يستقر لابد من قاعدة 70 إلى 80 سنتي هيك عرضة الإنسان، قدمين لطيفتين 40، نمرة رجلي 40 وهو ما شاء الله 120 كيلو، كيف متوازن؟ بفضل هذه القنوات التي أودعها الله في أذني، قنوات التوازن. الله هدى إلى توازنه، هدى إلى طعامه، هدى إلى شرابه. إذا كان دخل نقطة ماء بالرئة بيسعل، السعال أساسه حركة تشنجية تدفع الأجسام الغريبة والسوائل في القصبة الهوائية إلى الأعلى إلى الخارج، والدخان بالمناسبة يشل هذه الأهداب، الدخان يشلها، النيكوتين يشل هذه الأهداب التي جعلها الله في القصبة الهوائية من أجل طرد الأجسام الغريبة، يشلها الدخان. فإذاً هذه الهداية الأولى، هداك الله إلى مصالحك. الهداية الثانية، هداك إليه، هداك إليه عن طريق الوحي، أرسل رسل، أنزل القرآن، الرسل تكلموا. طيب الهداية الثالثة، هداية توفيق، أنت حينما أردت أن تكون مؤمناً الآية الكريمة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هداية المصالح، وهداية الوحي، وهداية التوفيق، آخر هداية إلى الجنة. فهي الهداية، معنى رشيد أي راشد حكيم، معنى رشيد أي مرشد يرشد عباده إلى سبل السلام، إلى سعادتهم، إلى نجاتهم. والإمام الغزالي يرى أن الرشيد هو الذي تساق تدبيراته إلى غاياتها، تساق تدبيراته إلى غاياتها من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد. لأنت أحياناً تسلك طريق تصل به إلى الهدف، لكنك تستعين

إشارات المرور واللوحات الفوسفورية والأسهم، هون ممنوع مرور، اتجاه موحد، منعطف خطر، جسر. أنت وصلت إلى هدفك بسلامة، لكنك استعنت بإشارات كثيرة. أما إذا قلنا الله رشيد، قال هو الذي تساق تدبيراته إلى غاياتها من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد ولا إرشاد مرشد، يعني حركة ذاتية صحيحة، وهو الله تعالى هو الرشيد. وقيل الرشيد الذي أسعد من شاء بإرشاده وأشقى من شاء بإبعاده. رشيد أرشدنا إلى محبته. واحد راح للهند، نزل في فندق، استيقظ صباحاً باكراً على جلبة وضجيج، سأل في جنازة، ماشي، نظر لقى في نعشين، النعش الثاني ما هو نعش، امرأة مسجات على خشب لكنها تتحرك. سأل، قال زوجته. طيب لما؟ قال لا بد من أن تحرق معه، هيك ديانته، بيموت الزوج يجب أن يحرق، أما زوجته ينبغي أن تحرق معه. طيب إذا هي ما ماتت بيزوج غيرها هو، أما إذا مات هو بيحرقها معه. هذا دين، يا الله هدانا إلى دين قويم، دين قويم أرشدنا إلى دينه، هي نعمة كبيرة جدا. تدخل بقرة إلى أفخر محل فواكه، تأكل من الفواكه ما لذ وطاب، وصاحب المحل سعيد أشد السعادة بما يحصل. دخل لعنده إلهه عم يأكل ما عنده، شغلة كبيرة كثير. 750 مليون هذا دينه، أليس كذلك؟ في يوم العيد يضعون على أساس بيوتهم في غرف الاستقبال روس البقر وبول البقر، عطر. الله مرشد، أرشدنا إلى دينه، أرشدنا إلى سنة نبيه، أرشدنا إلى الحقيقة، أرشدنا إلى ذاته، أرشدنا إلى محبته. معبد فخم جداً، شاهق، في زخارف، حجر منحوت، أما في 400-500 جرز هذا المعبد، وأتباع هذا المذهب يأتون إلى المعبد والجرزان فوق رؤوسهم وأكتافهم، يأكلون معهم. يا الله عز وجل أرشدنا إلى ذاته. والله أيها الإخوة، ما من سعادة أعظم من نعمة الهدى، تعرف الله، تعرف لماذا أنت في الدنيا، ماذا بعد الموت؟ بعد الموت جنة عرضها السماوات والأرض. يقول بعض العارفين الرشيد هو المتصف بكمال الكمال، عظيم الحكمة، بالغ الرشاد، الذي تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد، والذي يرشد الخلق ويهديهم إلى ما في صلاحهم، ما فيه صلاحهم. الرشيد يرشد خلقه إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة، يوجههم بحكمته إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في الدنيا والآخرة. قول آخر، الرشيد هو الذي أسعد من شاء وأرشد الأولياء إليه، لا يوجد سهو في تدبيره ولا في تقديره، وهو الموصوف بالعدل والمتجلي بالفضل. هذا من تعريفات الرشيد. والرشيد هو الذي يلهم أهل الرشد إلى طاعته، والذي أرشد الخلائق إلى هدايته، ذو الحبل الشديد والأمر الرشيد. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا، الرشد من والرشد من رشد

0: راشد رشيد، رشد ورشد مصدران، الفعل رشد يرشد، راشد اسم فاعل، رشيد بمعنى راشد أو مرشد. الآية الثانية: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل نفسه عن الله، أضل نفسه عن الله، لن تجد له وليا مرشدا. يعني مثلا كل التوجيهات في الجامعة، الخبراء، الأطباء، العلماء، فإذا إنسان ترك الجامعة واتجه إلى الملعب، هل يعقل أن يجد في الملعب مرشد؟ المرشدون في الجامعة. فإذا الإنسان أضل نفسه عن الله فقد المرشد، إذا إنسان ترك المدرسة فقد المعلم، ترك المستشفى فقد الطبيب، ترك المحكمة فقد القاضي، ترك بيته فقد المأوى، أليس كذلك؟ ومن يضلل الله، يعني أضل نفسه عن الله، فلن تجد له وليا مرشدا. والإنسان يكون رشيدا بقدر اتصاله بالله، اتصاله بالله يكسبه نورا في دليل، الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق به الحق من الباطل. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. هذه رحمة الله ورحمة ربك خير مما يجمعون. دعاء آخر: اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. يعني إذا كنت مع الرشيد فلن تضل أبداً، لا تخطئ، لأنه مع التوجيه الإلهي، مع الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. فيا أيها الإخوة الكرام، تخلقوا بأخلاق الله وكونوا راشدين. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالراشد هو الذي عرف الصواب من الخطأ فاتبع الصواب، تحرك نحو الهدف بأقل جهد وأقل وقت، سار إلى هدفه مستقيماً. هذا معنى الرشيد. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، من علامات أهل المحبة والذكر والمعرفة أن يكون أنسهم كله بالله لا بأحد سواه. وعن الأنس يقول واحد من العارفين المحبين:
1: أول الأنس من العبد أن تأنس نفسه وجوارحه بالعقل، ويأنس العقل والنفس معا بعلم الشرع، ويأنس العقل والنفس والجوارح جميعا بالعمل لله خالصا، فيأنس العبد بالله أن يسكن إليه.
2: وعن الأنس بالله يقول عارف محب آخر:
3: الأنس بالله أن يعيش العبد بقلبه في نطاق المحبة الربانية، وأن تطوف خواطره وجوارحه أبدا حول خالقها، وأن لا يشغل روحه ما يشغل الناس في الحياة. فإذا تم له ذلك وصل إلى جلال الأنس. وما أدراك ما جلال الأنس؟
0: ويقول ثالث: وقد اشتد وجده وهامت روحه في رياض الذكر: آه لو علم الناس أسرار الحب والرحمة في قول الرحيم الرحمن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آه لو علموا ما شقوا بعدها أبدا.
2: وفي رياض المحبة والذكر والمعرفة نعود لنلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه. صدق رسول الله، لأن القلب هو الذي يستقر فيه الذكر وبه تطمئن، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآثار المذمومة للمعصية مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم ويصير محجوبا عن الله تعالى، وهو الطبع وهو الرين. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين. وقد قال ميمون بن مهران: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع وتاب سقل، وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الرين. فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مشقلة للقلب، ومعاصيه مسودات له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك

0: فذلك قلب الكافر، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق. وقد أخبر الله تعالى أن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر، وإنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا، فالتقوى باب الذكر، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر، وهو الفوز بلقاء الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم.
0: واعلم أن محل العلم والمعرفة هو القلب، والعلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب، وكل قلب هو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق، لأنه أمر رباني شريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العظيم.
0: فالإنسان له خاصية تميز بها عن السماوات والأرض والجبال، بها صار مطيقا لحمل أمانة الله تعالى، وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد. وقلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة ومطيق لها في الأصل، ولكن يثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الحجاب بين القلب والملكوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي ونعود إلى قصة المجهول في الأرض المعروف في السماء، أويس القرني.
1: يصف واحد من العارفين أويسا فيقول:
2: كان أويس لا يأنس إلا بربه رب العالمين، ولا يرى في الوجود سواه، وكان يرى الله في كل شيء، وكان قلبه دائم التسبيح والدموع، وكان يشعر بأنه مع ربه أبدا، فيرتفع عن الهفوة الصغيرة، حتى أنه لا يهم بأن يمد ساقه وهو جالس، فيستحي من ربه الذي يراه ويرعاه، هاتفا بأن الإنسان يتحشم في مجلس الأمراء، فكيف لا يستحي من ملك الملوك؟ كان الإسلام لديه طاعة وفناء في العبادة، ولذة ونشوة في معانيها، وكان يعلم الناس أن من خاف الله فاتقاه أخاف منه كل شيء وأحاطه بجلال العزة، وكان إذا أمس يقول: هذه ليلة الركوع، فيرقع حتى يصبح، وكان يقول إذا أمس: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح، وكان دائم التصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب، ثم يقول: اللهم من مات جوعاً

0: إلهي، عودتني صنع الجميل، فما غدا لليأس سلطان على خطراتي، وغمرتني بالفضل منك كأنني ما كنت إلا مهبط المنات. أنت الكريم تزيد خيرا من تشاء، وتمن بالتقدير عن حكماتي، فالله خير حافظا لعباده، باللطف ينجيهم من المحنات، وبمقتضى ظن الفتى في ربه يأتي الجواب له عن الطلبات.
1: مولاي عفوا، لست أملك ما به أو فيك حق الشكر عن مناتي، فالنفس والجسم الذي قد ضمها، والقلب ملكك ليس في قبضاتي. عملي خلقت وفي يديك هدايتي، والفضل منك علي في الطاعات. روحي بأمرك إن أردت منحتها لي، أو قضيت نزعت في لحظاتي. فإذا رضيت فذاك شأنك سيدي، وإذا أثبت فذا من المنحات.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوري.

0: إيكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن.
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا.

يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

هي سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: تحت سقف السماء المضاءة بالمصابيح أنوار وظلال، وصباحات تولد من فجر الندي، زرقة تنكشف عن فضاء بهي بعد ليل طويل. الرؤى في المدى الرحب سجل البصر والبصيرة، والصلاة دعاء يطلع من صدر المؤمن طاهرا روحي الأبعاد. رب هذا الوطن مهوى الفؤاد وبيت الإسعاد ومأوى المؤمنين الأخيار، فاحفظه يا إلهي واحفظ قائده الهاشمي وفارسه الأردني، فبه يكمن معنى الكرامة والشهامة، ومنه نستمد العزم المفضي بنا إلى مراتب العلا والأمل الصاعد إلى آفاق النجاح والصلاح. ربي واجعل دروب نهارنا محروسة بعين رحمتك، مخضرة من غيث نعمتك، تفيء بعميم آلائك، فينطلق الناس وقد توكلوا عليك يا ولي النعمة وخالق كل كائن ومبدع الجمال والكمال في السماوات والأرض. فيا إلهي هيئ لكل نفس رزقها، وابسط رداءك المبارك لمن صفت نيته وصحت عزيمته وشفت روحه عن سمو المعنى، فتهادى الناس في موكب الفجر قاصدين نوالك، الرجال والنساء في البر والبحر، في الفضاء وعلى الأرض، في دور العلم وفي المتاجر والمصانع، في الميادين والشوارع، في الحافلات والطرقات، الكل ساع يطلب رزقه، فافتح لهم يا إلهي أبوابك، إنك أنت الفتاح العليم.

0: الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. الفاتح صلى الله عليه وسلم.
1: روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مخبرا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، إلى أن قال: ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال ابن القيم: هو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان الفاتح في حقه صلى الله عليه وسلم هدايته للبصائر الغافلة والقلوب العامية، فينبغي التخلق به في فتح المعاني على قلوب العباد وهدايتهم إلى طريق الرشاد. وفتحت مكة والقلوب بحكمة يحنو لها السيف الصقيل ويسجد، وأتاك قومك خاشعين وكلهم يرجون عفوك حرهم والأعبد.
2: أي فتح لوقعه اهتزت الأرض سرورا وشاركتها السماء، أي فتح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أحييكم أيها الإخوة مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وما زلنا متواصلين معكم في هذا البث، بث إذاعة القرآن الكريم، فحياكم الله. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم الثلاثاء السادس من صفر لعام 1448 للهجرة، 21 من هذا الشهر، شهر يوليو لعام 2026، فحياكم الله، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:24، وأذان المغرب في الساعة 7:48، وأذان العشاء في الساعة 9:17. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل الجميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراده بغير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، دكتور معارك حيصات من الإشراف العام، الزميل نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شكل المكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو، مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟
2: اني خايف من فاتورة الكهرباء.
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
2: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت

0: آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739453359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل.

0: إيل اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه

0: الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لهذه الآية أبعاد كثيرة ومعاني دقيقة وخطيرة. أولاً، من هي الأمة؟ جمع كبير من البشر لهم صفات مشتركة، بينهم قواسم مشتركة. الأمر الذي حدا بعض علماء النفس لوضع علم جديد اسمه علم نفس الأمم. معظم الأمم لها خصائص مشتركة، يعني مثلاً الله عز وجل وصف اليهود، قال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. صفة مشتركة. أمة تؤكد العمل، أمة تحرص على المال، أمة غارقة في المبادل والشهوات، أمة مبدأ، أمة خير. الأمم بين أفرادها قواسم مشتركة، لكن الله سبحانه وتعالى خص الأمة العربية والإسلامية بهذه الآية حينما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هذه الخيرية لها علتها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر ولم نؤمن بالله الإيمان الذي يحملنا على طاعته، نحن كأية أمة خلقها الله، لا نملك أي تميزة على بقية الأمم. وهذا معنى قوله تعالى، يخاطب من ادعى أنهم أبناء الله وأحباؤه: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون في آخر الزمان: نحن الأمة المختارة، نحن أمة سيد الأنبياء والمرسلين، الجواب الإلهي جاهز: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لذلك أيها الإخوة، الآية الكريمة: ولكل أمة، لكل أمة، لكل تجمع كبير في صفات مشتركة. هذه الأمة كبرت وقويت وسيطرت، لها أجل. هذه الأمة ارتقت في مدارج

فضائل لكن لها أجل، ولكل أمة أجل. يعني مثلاً الله عز وجل ضرب مثلاً للأمم الطاغية المتجبرة المستكبرة التي تنتهك الأعراض وتنهب الثروات وتظلم العباد وتقتل وتسفك الدماء. هذه الأمم الطاغية المستكبرة المتجبرة ضرب الله لنا مثلاً عنها قوم عاد، قال لم يخلق مثلها في البلاد، تفوق في شتى المجالات. قال وقالوا من أشد منا قوة؟ غطرسة، تفوق وغطرسة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ تفوق عمراني مذهل. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ وصناعي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين وعسكري، وكانوا مستبصرين وعلمي. تفوق عمراني وصناعي وعسكري وعلمي وغطرسة، بل تفوق في شتى الميادين. أيها الإخوة، لو أردنا أن نضغط حركتهم في الحياة، كلمتان: طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان قصف والإفساد أفلام. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لم يطغوا في بلدهم بل في البلاد، في شتى البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد لعاد ولمن كانت على شاكلة عاد. كيف أهلكهم الله؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أيها الإخوة، ما أهلك الله قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني ما كان فوق عاد إلا الله، ومع ذلك أهلكها الله. وفي إشارة لطيفة حينما قال الله عز وجل: وأنه أهلك عاداً الأولى، إشارة لطيفة إلى أن هناك عاداً ثانية، والعالم يعاني منها ما يعاني. وصفات عاد الثانية تنطبق على صفات عاد الأولى. إذاً الأمم الطاغية لها أجل. لذلك اسمعوا هذه الكلمات، كلمات دقيقة. أية أمة قوية جداً لم يكن فوقها إلا الله، قوية جداً متغطرسة، لها نفوذ في كل البلاد، خططت لتبني مجدها على أنقاض الشعوب، وتبني حريتها على تقييد الشعوب، وتبني ثقافتها على إزالة ثقافات الشعوب، وتبني أمنها على إخافة الشعوب، وتبني قوتها على إضعاف الشعوب، وتبني غناها على إفقار الشعوب. هذه الأمة القوية نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده، لأن لكل أمة أجل. بالتعبير الدارج، كل أمة إلى عشرة أيام. لذلك أيها الإخوة، هذا يدعو للتفاؤل، هذا يبعدنا عن الشعور بالإحباط والشعور بالقهر والشعور باليأس. واليأس والقهر والإحباط ليست من صفات المؤمنين. يعني الرومان أين هم؟ المغول أين هم؟

ما في شيء بيستمر. لكل أمة أجل، من أجل ألا تيأس، من أجل ألا تشعر بالإحباط، من أجل ألا تستسلم، من أجل ألا تضعف معنوياتك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل له سياسة، يمدهم ويقويهم ويفعلون ما يريدون ويقولون ويتبجحون ويتغطرسون ويهددون ويتوعدون إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ وقد قالها ضعاف الإيمان. يمد القوي، يعطيه قوة، يفعل ما يقول، يفرض ثقافته على بقية الشعوب، يفرض إرادته على بقية الشعوب، يقصف، يدمر، حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ ثم يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. هناك امتحانان صعبان، امتحان يوصل المؤمن الضعيف إلى أن يقول أين الله، وامتحان آخر يوصل الكافر إلى أن يقول لا إله إلا الله. أيها الإخوة، الله عز وجل يمدهم، يمدهم ويقويهم، ويتوهم ضعاف الإيمان أنهم يفعلون ما يريدون، ولكنه يأخذهم فجأة أخذ عزيز مقتدر، ويجعلهم أحاديث، ويجعلهم أحاديث. لذلك أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية. هذه الآية ترسم سياسة الله مع الطغاة. إن فرعون علا في الأرض، علا علواً كبيرة، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لأنه رأى رؤيا فيما ترويه الكتب أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل جميعاً. وأية قابلة لا تخبر عن مولود ذكر تقتل، قضية سهلة، لكن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه هو في قصره، من حكم الله العظمى. لكن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره. إذاً إن فرعون علا في الأرض، السياسة الواضحة له، وجعل أهلها شيعة، الفتن الطائفية، أنت كردي، أنت آشوري، أنت عربي، أنت سني، أنت شيعي. الورقة الرابحة في أيدي الطغاة الفتن الطائفية، ولا يستطيع المسلمون إسقاط هذه الورقة إلا بوعي وتقارب ومحبة. إذاً إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. طيب لماذا؟ الآن دققوا كلام رب العالمين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذاً الله عز وجل يسلط الكافر على المؤمن المقصر، فإذا عاد المؤمن المقصر إلى الله قواه وعالج به الكافر. هذه سياسة الله، أي آية أصل بالموضوع. أعيدها ثانية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا لكل أمة أجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولكن وقل اعملوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والله عز وجل لم يطالبنا بالقوة المكافئة، هذا فوق إمكاناتنا، ولكنه طالبنا بالقوة المتاحة، ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويجب أن يكون عدوكم عدواً لله. أيها الإخوة، لماذا ينتقم الله من الطغاة؟ قال ينتقم منهم لتحقيق السلامة بين البشر، لئلا ييأس البشر، لمعالجة البشر. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، سأقول كلمة دققوا فيها، لو أراد خصوم الطغاة أن ينتقموا منهم لما استطاعوا أن ينتقموا منهم كما ينتقم الله منهم، إن بطش ربك لشديد. لو أراد خصوم الطغاة أن ينتقموا من الطغاة بكل ما أوتوا من قوة لا يستطيعون أن ينتقموا معشار انتقام الله منهم. يعني إذا رأيت فساداً أو طغياناً فلا تيأس، واقرأ قوله تعالى ولكل أمة أجل. لكن النقطة الدقيقة، وهذا بعلم الله عز وجل، هناك شريحة اجتماعية واسعة جداً لا يمكن أن تلجأ إلى الله، ولا أن تصطلح معه، ولا أن تقبل عليه، ولا أن تلتزم منهجه إلا إذا عضه الظالم. فالظلام لهم دور كبير جداً، هم يعضون المؤمنين والمؤمنون يلجؤون إلى الله، يلوذون بالله، يحتمون بحماية الله، يقبلون على الله، يلجؤون إلى المساجد. عقب زلزال في تركيا أقسم لي أحد الإخوة في اسطنبول أن المساجد في الصلوات الخمس لا تتسع للمصلين من شدة الخوف. فهذه المصائب لها دور كبير جداً في هداية البشر، ولا أبالغ أن معظم الناس أتوا إلى الله وفروا إليه بالتعبير القرآني، وأقبلوا عليه واصطلحوا معه عقب تدبير إلهي حكيم. هو البطولة أن تأتيه طائعاً، البطولة أن تأتيه بعد الدعوة البيانية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكمل شيء أن تستمع إلى درس، إلى خطبة، أن تقرأ كتاب، أن تقرأ آية، أن تشرح آية، تهتم، تتعظ، تستقيم، تلتزم، هذا أكمل إنسان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في معالجة أصعب، التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن لم تجدي الدعوة البيانية أخضعك الله للتأديب التربوي أصعب، يعني في التهاب معدي حاد، بالحمية الشديدة تشفى، لم تلتزم بالحمية إذاً بدها عملية، عملية أصعب، فيها تخدير وفيها فتح بطن وفيها. أما لو التزمت حمية شديدة ما في حاجة. فإما أن تأتيه طائعاً مستجيباً متمسكاً ملتزماً، أو لا بد من تأديب تربوي. فإن لم تتب عقب الشدة هناك طريقة ثالثة هي الإكرام الاستدراجي. تأتي الدنيا وأنت لست على طاعة الله، تأتي الدنيا من أوسع أبوابها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،

حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذاً في دعوة بيانية، في تأديب تربوي، في إكرام استدراجي، في قصم. أخذناهم بغتة. أيها الإخوة، إذاً هناك شريحة من البشر كبيرة جداً لا سبيل إلى أن تعرف الله وأن تصطلح معه إلا عن طريق الشدة. لذلك أوحى ربك إلى الدنيا أحياناً أن تشددي وتضيقي وتكدري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. وشهد الله أن المؤمن إذا عرف الله يرى أنه إذا أخضعه لشدة هو في العناية المشددة ضمن الإمكان، يعني في إمكان أن تهتدي، فالله وضعك ضمن ظرف صعب. لذلك بالضبط دققوا في هذا المثل، إنسان في معه مرض خبيث في الدرجة الخامسة ولا أمل بشفائه، بقي له أشهر، لو سأل الطبيب ماذا آكل؟ يقول له كل ما شئت. أما إنسان معه التهاب معدة وبحمية خلال أربعة أيام ينجو، ترى الطبيب يقيم عليه النكير لو أكل شيئاً يؤذي معدته. فإذا في تشدد في أمل، في تشدد في خير، في بقية خير، في إمكان إصلاح، في إمكان شفاء، في إمكان توبة. لذلك إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. يعني أنت حينما تعامل معاملة شديدة من قبل الله دقق فيما سأقول، أنت في العناية المشددة، أنت في العناية المشددة. لكن النبي علمنا أن نقول لكن عافيتك أوسع لنا يا رب، والبطولة أن تأتيه طائعاً وأنت صحيح معافى. أيها الإخوة، يعني الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها أن هؤلاء الطغاة إن لم يضيقوا على المؤمنين، إن لم يهددوا المؤمنين، إن لم يقطعوا عنهم بعض الإمدادات، إن لم يحاصروهم، هؤلاء قد لا يتعرفون إلى طريق الحق، قد لا يلجؤون إلى الله. لذلك هذه الشدة حينما يكتشف الإنسان يوم القيامة حكمتها يجب أن يذوب محبة لله عز وجل، كما تذوب الشمعة إذا اشتعل فتيلها. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية الآية التي تنتظم هذا الدرس، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، يجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذا هو الإيمان. فلو أن شدة أصابت المسلمين بعدها خير، للآن نخبة قليلة من الناس يكتشفون الإيجابيات من وراء الأحداث الأخيرة في العالم، في إيجابيات. هذه الإيجابيات على رأسها أن العالم انقسم إلى قسمين، المنطقة الرمادية في العالم اختفت، في أبيض وأسود، مؤمنون وغير مؤمنين، صادقون وكاذبون، مخلصون وخائنون. العالم أخذ الوضع الحاد، أبيض وأسود، هي مرحلة كبيرة جداً. الإسلام قفز إلى بؤرة الاهتمام، الإسلام وحد المسلمين، هذه الشدائد توحد. لو إنسان في عنده تأمل عميق وتحليل دقيق لاكتشف أن هناك إيجابيات في الأحداث الأخيرة لا يعلمها إلا الله.
يعني مثلاً إن صح أن هناك ساحة عليها المبادئ والقيم في الأرض، كان قبل 50 عام في كتلة، كتلة الشرق بمبادئه وقيمه والتركيز على المجموع، وقيم الغرب بمبادئه وقيمه والتركيز على الفرد، والإسلام وحي من السماء، منهج إلهي. الشرق تداعى من الداخل، بقي على ساحة المبادئ والقيم الإسلام والغرب. الغرب قوي جداً وغني جداً وذكي جداً، وطرح قيم رائعة جداً، والحق يقال، طرح قيمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحق المقاضاة والحريات بكل أنواعها والعولمة، احترام جميع الأديان قبل 11 أيلول. فخطف أبصار أهل الأرض وصار معه بطاقة خضراء كأنه دخل الجنة، وتمنى البشر جميعاً أن يعيشوا في بلاد الغرب. ولكن الله سبحانه وتعالى ما كان ليغش البشر فأظهر حقيقة الغرب. والله قبل 20 أو 30 عام قلة قليلة جداً من المثقفين في العالم الإسلامي يكشفون حقيقة الغرب، الآن أطفالنا كشفوا حقيقة الغرب. الآن لا يمكن أن تحترم هذه الحضارة، قد تخاف منها، هي قوة غاشمة ولكنها ليست حضارة راقية أبداً. لم يبقى على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام، وهذا أكبر مكسب تحقق للمسلمين في الحقبة الأخيرة. لم يبقى على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام. أيها الإخوة، يبدو أن الألم وسيلة للسعادة، لذلك من أسماء الله الضار، وممنوع أن تقول اسم الله الضار. اسم الضار يذكر مع النافع، الضار النافع، يعني يضر لينفع. ممنوع أن تقول الله خافض، يجب أن تقول الله الخافض الرافع، يعني يخفض ليرفع. ممنوع أن تقول الله مذل، قل الله مذل معز، يعني يذل ليعز. ممنوع أن تقول الله مانع، يمنع ليعطي، ربما كان المنع عين العطاء. والله لو كشف للإنسان يوم القيامة حكمة ما ساقه الله إليه، كان دخله محدود، ولد يتيم، عنده مشكلة صحية، لم يوفق في زواجه، لو يكشف للإنسان يوم القيامة الحكم التي وراء ما ساقه الله له من قضاء وقدر، أقول والله إن لم يذوب كالشمعة محبة لله ففي هذا الدين خلل، هكذا الله عز وجل. يعني إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً الألم وسيلة للسعادة. كم إنسان عظيم له بصمات على الثقافة البشرية كبيرة جداً، نشأ يتيماً، نشأ فقيراً، نشأ مضطهداً. لذلك قالوا الحزن خلاق، الحزن يورث التفوق أحياناً، أما النعيم لا يورث شيئاً. أنتم تلاحظوا أيام طفل ينشأ بأسرة غنية جداً، لا يدرس ولا يتفوق ولا يلتزم بشيء، مائع، صايع، وهكذا، النعيم أفسده. أما أيام تجد بطولات من الفقراء، يسمون عند الناس عصاميون، بطولات كبيرة جداً. الحزن خلاق، لذلك يجب أن تعتقد أنك لست مخيراً في أمك وأبيك،
ولا في كونك ذكراً أو أنثى.

ولا في مكان ولادتك ولا في زمن ولادتك ولا في قدراتك. وقد أكد العلماء، علماء التوحيد، أن هذا الذي لم تكن مخيراً به محض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان، بل ليس في إمكانك أبدع مما أعطاك. إذاً الألم وسيلة للسعادة، والضرر طريق للنفع، والخفض طريق للرفع، والإذلال أحياناً طريق إلى العز، والمنع أحياناً عين العطاء. لذلك المؤمن عقب مشكلة، عقب شبح مصيبة، عقب خطر، يلجأ إلى بيت الله الحرام معتمراً أو حاجاً فيصطلح مع الله، أو يأتي إلى المسجد ليصلي في المسجد وليذكر الله فيه، أو يلجأ إلى تلاوة القرآن، أو يحاول أن يسترضي الله بالأعمال الصالحة والبذل والتضحية. لذلك أنت حينما تفهم على الله حكمته من الشدائد تنقلب الشدائد إلى رغائب، والبطولة أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن كل شيء يفعله الله لخير. يعني أنت لا يستقيم إيمانك حينما تتوهم أن الله لا يعلم ما يجري في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، عم ينزل صاروخ، معقول ورقة يعلمها وصاروخ لا يعلمه؟ مستحيل. وأنت لا يستقيم إيمانك حينما تتوهم أن الله لا يقدر أن يردع الطغاة، كن فيكون، زل فيزول. زلزال آسيا يساوي مليون قنبلة ذرية، مليون قنبلة ذرية، الأمر بيد الله عز وجل، إن هي إلا صيحة واحدة، لكن الله يمهل ولا يهمل. شيء آخر، الطغاة مهما كانوا ظالمين ومهما كانوا فاجرين ومهما كانوا مفسدين، دققوا فيما سأقول، لا بد من أن يسخرهم الله لخدمة دينه من دون أن يشعروا ومن دون أن يريدوا، وبلا أجر وبلا ثواب. أقول لكم وأنا أعني ما أقول، أكبر جهة لها الفضل في صحوة المسلمين أعداء المسلمين، يدفعونهم إلى التوبة، يدفعونهم إلى الصلح مع الله، يدفعونهم إلى طلب العلم. لو الحياة فيها رخاء شديد، فيها تفلت، فيها شهوات، وفيها تجارة رائجة، تجد أن الأماكن التي فيها رخاء شديد، هذا الرخاء أكبر حجاب عن الله عز وجل. والأماكن التي فيها شدة، فيها قلق، فيها ضغوط، تجد المساجد ممتلئة، الناس منيبة، الناس يصلون الليل، يقرؤون القرآن، يتعاونون، والله في بطولات في البلدة والله لا يعلمها إلا الله، من الشباب، من الشابات، بذل، تضحية. لا تنظر إلى الطرف الآخر المتفلت، في بيوت تنطوي على أولياء في هذه البلدة، رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. والله سافرت أنا كثيراً شرقاً وغرباً، والله كلما أعود إلى هذه البلدة أرى مصداق قول النبي فيها، رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. النقطة الدقيقة، نقول نحن للطاغية أحياناً لو علمت ما سببت للمسلمين من عودة إلى الله ومن رخاء في تعامل المسلمين مع الله من دون أن تشعر ومن دون أن تريد لندمت أشد الندم. الطرف الآخر دائماً هو الذي يدفعنا إلى باب الله، يسوقنا إلى بابه. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، هذا كله يكشف يوم القيامة، ترى أن الله بيده كل شيء، وأن هؤلاء الطغاة وظفهم للخير المطلق. يعني ما في مكان فيه شدة إلا في عودة إلى الله، في توبة، في صلح معه.

وهذا شيء واضح جداً. لذلك أيها الإخوة، أطمئنكم أن قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه أبداً. قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه. الدليل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذاً الكرة في ملعبنا والله ينتظرنا، ولو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الله ينتظرنا والأمر بيده، بيده فقط، وليس إلا الله ولا إله إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. وهذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. الآن الحل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل خططهم وأسلحتهم وحاملات طائراتهم وصواريخهم العابرة للقارات وأقمارهم الصناعية وأموال بأيديهم ومناطق نفوذ وثروات بين أيديهم، كل هذا الحجم الكبير، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولكن إن تعصوا وتصبروا ما بعد المعصية والقهر إلا القبر، لكن بعد الطاعة والصبر في نصر. فأنت مؤهل أن تنتصر بطاعتك لله وبصبرك على الشدة التي ساقها الله لك. لذلك أيها الإخوة، الآية دقيقة جداً: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن لم نغير الله لا يغير، إن لم نغير الله لا يغير، وإن غيرنا الله يغير. والكرة في ملعبنا والأمر بيدنا، وخلاصنا لا بأيدي أعدائنا أبداً. الإنسان ضعيف الإيمان هكذا يتوهم أن خلاصنا بيد أعدائنا، أبداً، خلاصنا بأيدينا، وإن تعودوا نعود. وليس في الكون إلا الله، ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. أيها الإخوة، وكل إنسان، هلأ فرد، شركة، مؤسسة، جماعة تقيم على ظلم وعلى خطأ لها نهاية أبداً، إلا المؤمن الصادق المستقيم خطه البياني صاعد، صعود مستمر. إلا أن الذي لم يؤمن وبنى مجده على أنقاض الآخرين، وبنى حياته على موت الآخرين، وبنى عزه على إذلال الآخرين، وبنى أمنه على إخافة الآخرين، وبنى غناه على فقر، هذا له نهاية. تأتي الآية: ولكل أمة أجل. آية دقيقة جداً، آية مطمئنة، آية يطرب لها المؤمن. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبداً. يعني في بعض الدول بالشرق التي تداعت من الداخل عندها قنابل نووية يمكن أن تبيد الخمس قارات خمس مرات بلا أي حرب خارجية تداعت من الداخل. إن الباطل كان زهوقا، لو عمره 70 سنة زهوق، لو كان يملك سلاح نووي زهوق. إن الباطل كان زهوقا، هذا هو الإيمان. الإيمان ليس إلا الله، الإيمان لا إله إلا الله. أيها الإخوة، آية قصيرة لكن مدلولاتها كبيرة، آية قصيرة تفرح الإنسان، آية قصيرة تذهب عنه اليأس والإحباط والتطامن.

0: لا تقولوا انتهينا، لم ننتهي، نحن عند الله في مكان قوي، والله لن يترنا أعمالنا، والله معنا، ولكن ينبغي أن نصطلح معه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو، مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات

0: في الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي

0: الجديد، كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق.

0: التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دايماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة نور الخصاون من الإعداد والتنسيق، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم.

0: والجود من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بدعية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهوى، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. نستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيك دكتور.
0: حياكم الله فضيلتك، والذي سيتولى فضيلته والإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة والاستفسارات. ونذكر بالهواتف 47 47 201 و 47 47 202. ونبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدي، في عندي سؤالين صغار.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا بعد ما أصلي عشاء بصلي 11 ركعة، بخاف إنه ما يعني ما بقومش على القيام. أنا بقوم على القيام بس يعني إيش، هل ينحسب قيام أو لا؟ هاي السؤال الأول، مفهوم؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني، بصلي الضحى 8 ركعات، واحد بكل البارح لا بجوزش إلى صلي 12، بدي أشوف بكل صلي 12. أنا بصلي 8 كل يوم الصبح الحمد لله، بعد ما أكون من النوم بكون مصلي الفجر ومصلي كل شيء واللي علي معه، بس كنت بدي أسأل بالسؤال. جزاك الله خير.
0: وإياكم، حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
0: وإياكم وإياكم، حياكم الله، شكرا لاتصالك. برنامج فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يكرمك سيدي على البرنامج الطيب، ونذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: سيدي عندي سؤال، سؤالين عفوا. السؤال الأول، في الصلاة المكتوبة، إذا الإنسان قرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة قصيرة في بداية الصلاة، أول ركعتين واحد يقرأ سورة قصيرة لكن ما قرأ، لكن قرأ الفاتحة لحالها أول ركعة ونسي يقرأ سورة قصيرة. السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة الإنسان تعتبر دين عليه، كما عرفنا أنه الصلاة اللي تفوت الإنسان بحياته وما صلىها تعتبر دين. الآن أذن خلينا نقول الظهر، في معي تقريبا مجال أني أصلي الصلاة اللي فاتت لي قبل مثلا الصلاة المفروضة، هل يجوز أن أصليها قبل الصلاة المفروضة اللي مضت، يعني اللي مضت؟
0: نعم.
3: ولا لازم أصلي المكتوبة بعدين أصلي الصلاة اللي مضت من حياتي؟
0: نعم.
3: الله يجزاك الخير وبارك الله فيك.
0: حياكم الله، تسمع
3: شكرا
0: الجواب.
3: شكرا.
0: أهلا وسهلا بكم، العفو. تسأل آخر. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. هاتف برنامج 47 47 201 و 47 47 202. نعم تفضل.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية.
0: إياكم الله، تفضل.
4: أهل العلم،
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
4: والله حبينا نبشركم، بشر الهاشميين والنشامة، يعني مركز الدعوة قبل فترة جيت عليه، الشباب مقبلين كثير على الدين جدد، بس هاي يعني حبينا نبشركم ما نأخذ من وقت البرنامج.
1: الله يجزيك خير،
4: وجودكم مشكورة كثير والله.
1: الله يبارك فيك.
0: حياكم، أهلا وسهلا بكم.
4: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى السؤال، نأخذ سؤال أخي سعد. نعم ثم نجيب، تفضل.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
5: سيدي بدي أسأل سؤال، أثناء العمرة لو زاد شوط أو نقص شوط في الطواف أو السعي، شو الحكم؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. نعم، فضيلة الدكتور حياكم الله مرة أخرى. يعني الأخ الكريم يسأل عن صلاة 11 ركعة بعد صلاة العشاء، هو يعني يسأل هل تعتبر قيام ليل؟ ونبين فضيلتك يعني كم يعني عطفا على هذا السؤال الفرق بين القيام والتهجد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى

0: فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحييك أخي دكتور زايد والإخوة المستمعين الكرام،
1: حياكم الله.
0: وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. لا شك أخي دكتور زيد أن قيام الليل من أفضل القربات، وهو دأب الصالحين كما
1: نعم
0: قال عليه الصلاة والسلام،
1: نعم
0: وهو قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الأخ السائل بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على حرصه على أن يأتي بقيام الليل، وبالتالي هو يصلي في كل يوم 11 ركعة قيام ليل. ونسأل الله عز وجل أن هذا يحتسب من قيام الليل، وله في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. انغلب على ظنه أنه يستيقظ قبل أذان الفجر، فيسن له أن يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر يستيقظ يصلي ما شاء من تهجد أو قيام الليل، وهو يسمى أيضا قيام الليل، وثم بعد ذلك يوتر. لكن إن غلب على ظنه ألا يستيقظ فصلى الوتر قبل أن ينام، فإن شاء الله له أجر وجاز له ذلك. فإن استيقظ بعد أن أوتر، استيقظ بعد أن أوتر، فلا يوتر مرة ثانية، فيصلي ما شاء من قيام الليل. أما ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ يعني قيام الليل هو لفظ أعم من التهجد، وبالتالي قالوا التهجد يكون بعد النوم، يعني الإنسان ينام بعد العشاء ثم يستيقظ قبل الفجر، يعني الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 12، فيأتي يصلي قيام الليل. يسمى هذا قيام ليل، ويسمى إيش؟ ويسمى تهجد. فما كان قبل النوم وبعد صلاة العشاء يسمى قيام ليل، وما كان بعد النوم يسمى تهجد.
1: بارك الله فيكم دكتور. الأخ الكريم يعني يسأل عن صلاة الضحى، كم ركعة تصلى؟ هو يصليها 8 ركعات، هل
0: يعني
1: تصلى مثلا 12 ركعة أكثر أم أقل؟ نعم
0: يعني كذلك أخي دكتور، من الأشياء التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي صلاة الضحى،
1: نعم
0: وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة صدقة عن الإنسان يتصدق بها عن نفسه في صباح كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبالتالي صلاة هذا الإنسان إن شاء الله جائزة، ويجوز للإنسان أن يصلي ركعتان، 4، 6، 8 ركعات. إذا هذا الأمر إيش فيه؟ متسع، وله فسحة من هذا الأمر، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى يوم الفتح ب8 ركعات.
1: نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للأخ الكريم يقول هو ينسى أو نسي أن يقرأ سورة قصيرة بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة المكتوبة.
0: شوف، الركن في قراءة القرآن في الصلاة هو فقط للفاتح.
1: نعم.
0: لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاعتبرها الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن ترك قراءة الفاتحة فقد بطلت صلاته. أما ما بعد الفاتحة من سورة قصيرة في الركعة الأولى أو الثانية فهذا حكمه أنه مستحب. وما معنى مستحب؟ أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وبالتالي إذا قرأ الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أي شيء من القرآن فقد نال الأجر، وإن تركه فلا شيء عليه، وإنما فاته أجر قراءة هذه الآيات.
1: نعم. الأخ الكريم يقول عنده صلوات فائتة من سنوات ماضية ويريد أن يقضيها، يقول إذا أذن الظهر هل يجوز أن يصلي أن يقضي ما كان عليه من صلوات فائتة قبل صلاة أداء الظهر أو قبل صلاة الظهر مع الإمام؟
0: يعني شوف، في قاعدة: فدين الله أحق بالوفاء،
1: نعم،
0: والصلاة لا تسقط عن الإنسان في حال من الأحوال، وبالتالي ما دام أن عليه صلوات فائتة، العلماء فرقوا بين أمرين، قالوا إذا كان عدد الصلوات الفائتة أقل من 5 صلوات لابد من قضائها على الترتيب. يعني أنا فاتني 3 صلوات فجر

0: ظهر عصر والآن بده أصلي المغرب. قالوا يستحب له أن يبدأ بالترتيب، يصلي الفجر أولا ثم الظهر ثانيا ثم العصر ثالثا ثم يأتي بالصلاة الحاضرة وهي المغرب. لكن قالوا إذا كان عدد الصلوات أكثر من ذلك، زي ما بيحكي الأخ السائل أنه عنده عدد صلوات كثير أكثر من 5 صلوات، فالآن يقضي هذه الصلوات في أي وقت شاء، سواء كان في وقت الصلاة نفسها، يعني أقضي صلاة الظهر في وقت الظهر أو أقضي صلاة الظهر في وقت العصر، الآن لا فرق في ذلك. وبالتالي الإنسان يجوز له بدل أن يتنفل، يعني سنة الظهر القبلية هي سنة،
1: نعم
0: ولكن قضاء الدين ما هو واجب.
1: واجب.
0: إذا كان بالإمكان أن يجمع بين الأمرين، أن يقضي ما فاته من صلوات الظهر ويأتي بالسنة فبها ونعمت، وإلا فالأولى إن تزاحم عليه الوقت فالأولى أن يأتي بالقضاء، لأنه يعتبر بمثابة سداد الدين الواجب سداده.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم كانت ملاحظته سريعة، لكن ذكرني بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
0: نعم
1: إنني من المسلمين.
0: المسلمين.
1: فهو يقول يعني لعله يمارس هذه المهمة الجليلة. دكتور، إذا عندكم توجيه أو ملاحظة حول يعني الدعوة إلى الله وبالكلام الطيب والموعظة الحسنة، بارك الله فيكم.
0: يعني لا شك، نشكر على هذه البشارة، لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، وهذا شرف عظيم.
1: نعم،
0: فنسأل الله عز وجل كل من كانت نيته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه وأن يحسن خطابه وأن يكون مفتاحا لقلوب العباد، لأن الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرنا به، أن ندعو بالأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا في ميزان حسناتنا. يعني تخيل أن تكون أنت دكتور زايد أو الأخ السائل أو المتصل تكون سببا في هداية إنسان، تكون سببا في انشراح قلب إنسان، تكون سببا في توبة إنسان عاصي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بكلمة واحدة منك غيرت مسير هذا الإنسان من إنسان ضال عاصي إلى إنسان طائع مهتدي. لذلك قالوا: من حقوق الأخوة أن تأخذ بيد أخيك الضال العاصي إلى الهداية. فأنت بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالقدوة الصالحة، تكون قدوة صالحة،
1: نعم،
0: ربما بممارساتك وأخلاقك وأعمالك تكون سببا لهداية إيش؟ لهداية الآخرين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، شوف، من رضوان الله، كلمة واحدة أنت قد لا تلقي لها بالا، لكن هذه الكلمة دكتور زايد تركت أثر في قلب مستمع لها، في قلب إنسان سمع هذه الكلمة منك فأثرت في نفسه، فكانت سببا إيش؟ فكانت سببا لهدايته، رب مبلغ أو عامل
1: أو عم
0: سامع.
1: سامع. نعم،
0: لذلك الكلمة لا تدري مدى تأثيرها ومدى يعني أجرها عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه الكلمة دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة
1: نعم،
0: الحسنة. فجزى الله كل القائمين على الدعوة إلى الله سبحانه
1: بارك
0: وتعالى.
1: الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، سؤال للأخ الكريم: زاد أو أنقص شوطا في الطواف أو السعي، ما حكم
0: يعني
1: ذلك؟
0: الأصل دكتور زايد كما هو معلوم أن الطواف ركن وأن
1: نعم،
0: السعي ركن،
1: ركن.
0: والأصل عند جمهور الفقهاء أنه لا بد أن يأتي بسبعة أشواط. وإذا شك الإنسان إن أنا طفت 4 ولا 5، 5 ولا 6، 6 ولا 7، الأصل أن يبني على الأقل ويأتي. لا شك أن الزيادة لا تؤثر على الطواف ولا تؤثر على السعي، لكن الإنقاص من الطواف ومن السعي عند جمهور الفقهاء يبطل هذا الطواف، فلا بد من إعادته. نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفا البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية يا سيد الشيخ.
1: حياكم الله.
2: يا سيد الشيخ، نسأل سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
2: هسه وين تنتهي وقت صلاة العشاء؟ مثلا أنا ما صليتش العشاء، بعد 12 في وقت صلاة للعشاء ولا خلاص بتروح؟
1: نعم.
2: وفي ما سؤال ثاني بسيط.
1: نعم.
2: مقولة ربي لا أسألك القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه، فيها حرج؟
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله.
2: السلام عليكم. الله
1: عليكم
2: يجزيكم
1: السلام
2: خير.
1: وإياكم، حياكم الله. اتصال الآخر، فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك
3: شيخ، سؤال صغير معلش.

0: يعني.
1: تفضل أبشر.
0: أنا موظف في شركة،
1: نعم،
0: ففي صندوق ادخار.
1: نعم.
0: صندوق الادخار في أرباح اللي هي بحكوله أرباح الادخار وفي مساهمة الادخار.
1: أرباح ومساهمة الادخار، نعم.
0: هل هسه هذول أنا بعرف إنهم محرمين علي،
1: نعم
0: تمام، بس أنا سؤالي إنه احتجتهم في وقت معين.
1: بس
2: طب ليش عرفت انه محرمين عليك؟ كيف عرفت؟
0: بصراحة انه انا لما تعينت في الشركة وهم بيحكوا انه هاي النسبة حرام يعني.
2: ليش طيب؟
0: انه فيها مساهمات وارباح ما بتعرفش.
1: بتعرف آلية الاشتراك بهذا الصندوق؟ كيف يعني؟
0: كيف؟
1: بتعرف الآلية كيف الاشتراك فيه حتى يتبين الحكم الدكتور؟
0: آلية الاشتراك انه انا بخصموا مني مبلغ والشركة بتحط اللي قباله مبلغ نفس المبلغ. فانه في بتعاملوا بيشتغلوها ما بعرف صراحة. ففي نسبة بيكونوا حاطينها يعني انه هاي مساهمة الارباح.
1: مساهمة الارباح، نعم.
0: هيك يا سمان.
1: نعم.
0: فأنا بعرف المساهمة قديش المبلغ وقدره، فبرن على الموظف فبعرف قديش هي الأرباح، فأنا بدي أطلعها، فأنا كنت ناوي إني أطلعها. ففي يوم من الأيام إني احتجتهم وما كنت لسه مطلعهم، فاستعملتهم شراء سيارتي بصراحة. مع الزمن قدرت أطلع جزء من المبلغ، فظل علي جزء. فإنه هل هذا الجزء إنه حتى أنا بدي أطلعه، بس إنه لازم أطلعه يعني بأسرع وقت أو إنه أطلعهم مع بعض؟ المبدأ إنه أنا مش عارف يعني. أنا سألت يعني دكتور برضو، حكالي إنه ما هذولا بكونوا عليك زي الدين، مش مشكلة وقت ما بدك تسدهم تسدهم. أنا بس إني
1: بس
0: بدي
1: إيش قصدك أطلعهم يعني؟
0: إني أتصدق فيهم.
1: أتصدق فيهم قصدك؟
0: إني أتصدق فيهم.
1: أيوة،
0: أنا ناوي أتصدق فيهم، ومن لما صرفت ادخاري وأنا ناوي إني أتصدق فيهم وشلت المبلغ.
1: هسه إيش يعني الاستفسار الرئيسي عندك؟
0: الاستفسار إنه أنا استعملتهم وبشراء سيارتي، وأنا
1: نعم
0: بشراء
1: نعم
0: سيارة
1: نعم
0: بشتغل عليها.
1: نعم نعم.
0: تمام؟ فإنه حاس إنه في بلحقني حرام من مصاري السيارة بما إني بشتغل عليها.
1: واضح السؤال دكتور.
0: وإنه أطلعهم بأي وقت، وقت ما يكون معي أقدر أطلعهم
1: عن السابق واللاحق يعني.
0: بالضبط.
1: نعم، تستمع الحكم أو التوجيه من الدكتور إن شاء الله. تكرم،
0: إن شاء الله.
1: أبشر، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفع صوتك لو سمحت والله. الله يعافيك، الله يعافيك، حياكم الله.
3: في سؤالين سريعات لو سمحت الشيخ.
1: صوتك شوي بعيد كأنك تحكي سبيكر، ممكن تقرب أكثر؟ الله يسعدك.
3: طيب بقول في سؤالين لسماحة الشيخ إذا في مجال.
1: تفضل، بسمعك. نعم.
3: السؤال الأول سألته قبل هالمرة بس ما جاوبناش سماحة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال للابن الذي على وجه الزواج، يعني هو فوق 18 وبده يتزوج، هل يجوز إخراج زكاة المال له من
1: نعم
3: الوالد لابنه يعني؟
1: نعم.
3: والسؤال الثاني شيخ، الوديعة في البنوك الإسلامية بيطلع عليها مرابحة، فيها شبهة ولا يعني ناخذها بأريحية؟ وايد جي سير.
1: نعم، حياكم الله. نعم، اتصال الأخير أو في هذه المجموعة إن شاء الله. نعم، ثم نجيب. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: الصلاة والسلام.
4: سيدي والدي أعطاني عقار.
1: بس ممكن تسمع من
4: نعم
1: في
4: نعم
1: في صوت صدى، تفضل.
4: نعم. والدي أعطاني عقار.
1: نعم.
4: وتوفاه الله
1: رحمه الله،
4: ويوجد لي أشقاء.
1: نعم.
4: هل هذا العقار حق خالص لي أم لا؟
1: هل إيش فيه؟
4: هل هو حق خالص لي أم لا؟
2: بس ممكن أسألك سؤال؟
4: تفضل.
2: أعطاك هذا العقار على سبيل التمليك أم هو هبة. أمانة عندك؟
4: هبة.
2: نعم. يعني حكى لك وهو يعني بكامل قواه العقلية أن هذا العقار لك في حياته.
4: نعم.
2: لك شخصيا، مش أمانة عندك.
4: لا، مش أمانة عندي.
2: ما سجلوا باسمك لأي سبب من الأسباب الأخرى؟
4: ممكن يكون في سبب خلاف بينه وبين أحد إخواني.
2: ماشي،
4: ممكن.

0: ممكن انت ماشي، ممكن نعطيك توجيه ان شاء الله.
1: نعم تسمع، حياكم الله.
2: شكرا،
1: اهلا وسهلا بكم. فضيلة الدكتور، يسأل الأخ الكريم عن يعني متى ينتهي وقت أداء صلاة العشاء؟
0: يعني الأصل أنه وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر،

0: الثلث الآخر من الليل. وكما هو في علمكم فضيلة الدكتور زايد أن الإنسان مطالب والمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة على وقتها. أفضل الصلاة الصلاة على إيش؟
1: وقتها.
0: على وقتها. لكن إن كان ثمة عذر فالمسلم يمتد وقت صلاة العشاء إلى حتى طلوع الفجر إذا كان ثمة عذر. نعم.
1: نعم. السؤال الآخر، هل يعني يوجد حرج في هذا الدعاء؟ اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.
0: يعني لا شك أخي دكتور أن المسلم مطالب بالاجتهاد بالدعاء،
1: نعم،
0: والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدعاء يرد القضاء، فالمسلم يطالب إذا كان قد كتب لهذا الإنسان لا سمح الله من مصيبة أو من شر، أن يطالب بأن يصرف عنه هذا القضاء. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه واصرف عني شر ما قضيت، واصرف عني شر ما قضيت. وبالتالي يعني المسلم هو يطالب إن كان ثمة قضاء لا سمح الله يمسه أو مصيبة قد تصله، أن يطالب برد هذا القضاء، وهذا هو الثابت والماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم هو موظف في شركة، يعني شركة عندهم صندوق ادخار، يقول يعني الشركة تقوم بخصم مبلغ معين ثم تقوم هذه الشركة بتشغيله وتعطيه نسبة من مساهمة الأرباح، ثم يقول الأخ الكريم أنا اضطررت لأخذ جزء من هذه الأرباح واشتريت سيارة من هذه المبالغ التي أخذتها، وبقي جزء عندهم في الشركة لم أخذه، وهو يعني أصلا ينوي التصدق بكل هذه المبالغ لكن اضطر لشراء سيارة بجزء من هذه الأرباح. فتوجيه دكتور حول الأرباح أو حكم ما قام به الأخ الكريم.
0: يعني ابتداء أخي دكتور زايد، كما هو في علمكم الحكم على الشيء فرع عن تصور.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني نحن لا نسلم له بأنه قد حكم على أن هذه الأرباح هي محرمة، فلا بد حتى نحكم على أن هذه الأرباح هي حلال، هي مرابحة، أو أن هذه الأرباح هي فوائد ربوية، لابد أن نطلع على عقد صندوق الاستثمار. فكما في علمكم ولله الحمد والمنة الآن في معظم وزارات والمؤسسات الحكومية،
1: نعم،
0: يعني هناك صناديق استثمار في هذه المؤسسات، فالحكم على هذه الصناديق يترتب عليه معرفة طبيعة هذه العقود
1: والأنشطة الاستثمارية
0: وصيغ التمويل التي،
1: نعم،
0: يقوم بها. لذلك يعني كننصح بداية الأخ السائل أنه يجيب لنا عقد صندوق الادخار الذي هو ينتسب إليه،
1: نعم،
0: ويزور أقرب مكتب للإفتاء لبيان الحكم الشرعي. لكن بصورة عامة، إن كان صندوق الاستثمار هذا الذي انتسب إليه يمارس أعمال بصيغ التمويل الإسلامي التي أجازتها دور الإفتاء، المرابحة والاستصناع والبيع الآجل وإلى آخره من صيغ التمويل المباحة شرعا، فإن الأرباح المتحصلة من المساهمة في هذه الصناديق يعتبر حلال، وبالتالي يجوز لك أن تأخذ كل هذه الأرباح. لكن إذا كانت صناديق الادخار لا سمح الله تمارس صيغ التمويل التجاري التقليدي الربوي، فتكون هذه الأرباح المتحصلة أو ابتداء أن يكون الاشتراك في هذا الصندوق حرام، وبالتالي يكون الأرباح المتحصلة نتيجة القروض الربوية محرمة شرعا،
1: نعم،
0: ويجب وسبيلها يكون إيش؟ بالتصدق والتخلص منها، وما أخذت منه من جزء يجب يبقى دين في ذمتك ويجب عليك المبادرة إلى التخلص منه. لكن قبل أن نحكم على هذا الأمر لا بد من مراجعة أقرب
1: حتى تطلع على العقد دكتور،
0: حتى نطلع على العقد ونحكم. نعم.
1: نعم. الأخ الكريم يقول هل يجوز أن يخرج زكاة ماله الواجبة لابنه الذي يريد الزواج؟
0: شوف، الزكاة كما ذكرنا في كثير من الحلقات أنها لا تجوز للأصول،
1: نعم،
0: الأب والأم وإن علوا، وكذلك قالوا الزكاة لا تجوز للفروع لكن ليس على إطلاقه، قالوا الفرع الذي تجب نفقته على والده. فالشاب البالغ العاقل القادر على الكسب، الشاب البالغ العاقل القادر على الكسب، هذا الشاب البالغ العاقل القادر على الكسب نفقته ليست واجبة على والده،
1: نعم،
0: وإنما نفقته من باب الاستحباب، يعني له أجر في ذلك لكن ليست واجبة. وبالتالي لو كان هذا الشاب فقير يجوز للأب أن يعطيه من مال الزكاة وله في ذلك أجر، الأقربون أولى بالمعروف. فهذا الشاب المقبل على الزواج،

0: كان لا يستطيع أن يوفر متطلبات الحياة الزوجية ومتطلبات الزواج، يعني استدان من أجل تجهيز البيت، من أجل شراء الأثاث، من أجل يعني القيام بمستلزمات الفرح، فيجوز للأب أن يعطيه من مال الزكاة وله في ذلك أجر.
1: نعم. السؤال الآخر، الوديعة الاستثمارية في البنوك الإسلامية، الأرباح عليها دكتور،
0: نعم،
1: يعني حكم الأرباح عليها
0: يعني كما تطرقنا قبل قليل،
1: أشرتم. نعم،
0: ما دام أنها في البنوك الإسلامية، وغالب
1: وصيغة المراوغة تكون.
0: البنوك الإسلامية تمارس صيغ التمويل
1: نعم
0: الشرعي الحلال، وهذه البنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية وتراقب مدى الامتثال الشرعي في جميع عقود هذه البنوك، وبالتالي الأرباح المتحصلة من الوديعة الموجودة في البنوك تعتبر حلال، ويجوز للإنسان أن يتصرف بها بسائر أنواع التصرف.
1: نعم. السؤال الآخر يقول، والده وهبه عقارا في حياته ولم يسجله كما ذكر عندما سألتموه، يقول الآن يوجد لي أشقاء، هل يعني له حق خالص؟
0: ما سجلوا بدائرة الأراضي؟
1: نعم، عندما سألته قال لم يسجل في حال حياة أبيه عندما وهبه إياها، قال ما سجل لأنه كان في خلاف بينه وبين أخوته،
0: والله يا دكتور،
1: ولا
0: يعني
1: يراجع الإفتاء ممكن.
0: مسألة زي هيك حساسة
1: نعم،
0: وتتعلق بأمور مالية
1: والطرف واحد حكى يعني ما.
0: وطرف واحد، لابد أن نسمع من الطرف الثاني، لأنه حرف واحد ممكن
1: صحيح،
0: يغير
1: بيغير
0: إيش،
1: المسألة.
0: غير
1: نعم
0: الحكم. لكن أنا بقول لك بصورة عامة، إذا فعلا الوالد وهب ابنه في حال حياته وكان على سبيل الهبة وعلى سبيل التمليك، فإن هذا يعتبر حق خالص لهذا الولد. لكن بعض التصرفات أخي دكتور زايد، اسمح لي، أنه ممكن أنا أسجل باسم الوالد مش على سبيل التمليك، وإنما على سبيل الأمانة. ربما قد يكون ذلك تهربا من ضريبة، ربما يكون عنده
1: في
0: قضية في
1: حيثيات
0: المحكمة،
1: أخرى يعني.
0: في قضية في المحكمة خايف إنه المحكمة تحجز عليه، فبروح بحطها باسم ابنه مشان إيش؟ مشان ما تنحجز عليها. لكن هو ما ملك الابن، وإنما هو وضعها عنده على سبيل الأمان، وبالتالي الفتوى هكذا مباشر لابد من مراجعته شخصيا
1: صحيح.
0: ومراجعة أحد الإخوة اللي صار خلاف بسببه، حتى نسمع من الطرف الآخر ونفتي على هذا.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، تفضل. 47 47 201 و47 47 202 هاتفان البرنامج. السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
2: يعطيك العافية
1: الله
2: شيخ.
1: يعافيك، ترفع صوتك لو سمحت.
2: الله يبارك فيك. بدي أسأل، عندي سؤالين إذا تكرمت.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا عندي في البيت مناظر وتماثيل زي المجسمات الفرعونية وتماثيل الفرعونية، فبعض الأشخاص بيحكي لي إنه هذه أصنام وحرام وجودهم في البيت، والملائكة ما تدخل بيتك.
1: نعم،
2: والسؤال الثاني، إذا
1: هي
2: تكرمت.
1: كامل أجسام كامل يعني.
2: لا، في إشي أجسام كامل، في إشي بس الروس اللي تعرف، قصدي المجسمات الفرعونية، التماثيل الفرعونية
1: نعم،
2: اللي بنحطه زينة اللي بنشتغل
1: منحوتات
2: فيها،
1: يعني. ها
2: منحوتات.
1: يعني إشي كامل إشي مش كامل.
2: إشي كامل وإشي مش كامل.
1: تمام.
2: طيب، والسؤال الثاني، أنا معلش سؤال ثاني، إنه بالنسبة لقراءة القرآن الكريم، لو واحد قرأ من طريق التليفون أو استمع على التليفون من غير ما يقرأ، تحسب له أجر كامل ولا لازم يقرأ من القرآن الكريم؟ لأنه برضو بعض الأشخاص بيحكي لي إنه إذا تركت القرآن الكريم تعتبر هاجر للقرآن الكريم إذا ما فتحت المصحف قرأت من داخل المصحف.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: تسلم، بارك الله فيك.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك دكتور جاي؟
1: حياكم الله.
3: الله بحييك وحيي ضيفك
1: الله
3: الكريم.
1: يحييك.
3: احنا بنعرف يوم القيامة ما في حسنات ولا في، ما في درهم ولا دينار، في سيئات وحسنات يعني.
1: نعم.
3: فبالتالي إذا الواحد جاب له عامل يعني صاحب صنعة، بنا أو طبرجي أو كهربجي أو
1: نعم
3: قصير أو بليط وكذا، وغشوا هذا القصير أو الكهربجي أو البنا، أخذ الأجرة كاملة يعني.
1: نعم.
3: هل يعني يأخذ من حسناته يوم القيامة يعني، بدل ما إنه أخذ أجاره كامل وما وغشه بالعمل يعني؟
1: أخذ الأجر كامل، الأجرة كاملة أخذها.
3: غشوا بالعمل. أيوه.
1: طيب
3: مثلا يعني، هل يؤخذ ياخذ من حسناته يوم القيامه؟

0: اجل. ما اعطى ما اعطى الاجره صح؟ ما اعطى الاجره.
1: اقول له ما اتقن عمله هذا الصانع.
0: وما اتقن عمله.
1: ايوه هو اخذ اجره كامل.
0: اخذ اجره كامل لكن ما اتقن عمله.
1: ايوه هل ياخذ الانسان الذي انغش في الدنيا من حسناته يوم القيامه؟
0: نعم تسمع الجواب.
1: ولا هو هون عليه في الدنيا الانسان يكمل الحق الناس حصل له ولا؟
0: نعم تسمع ان شاء الله توجه.
1: حق العباد بالبال افضل ما ياخذ
0: صحيح.
1: حسناته
0: نعم.
1: ولا
0: نعم تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر فتاوى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
2: أخي الكريم دكتورنا الفاضل أنت ودكتورنا الفاضل الآخر. أقول بسم الله.
0: دكتور محمد يونس الزعبي معنا مفتي العاصمة تفضل.
2: ما شاء الله دكتور الزعبي ما نعم. شاء الله عليه الله يكرمه وهنيئا لكم ما تقدموا لله.
0: أهلا وسهلا بكم تفضل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما نعلم أن الله عز وجل شرع بالزواج بالأربعة هذا شرع من عند رب العالمين. ولكن حينما قال في نهاية الآية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما كتمت أيديكم
0: ملكت أيمانكم
2: أو ما ملكت أيمانكم
0: نعم
2: أيمانكم نعم. حسن هي صحيح السؤال وترني لأن أنا معدد فوترني فيما أقول على منبركم الآن والله العدل لا يستطيع الإنسان أن يعدل وإن كان ذلك بالحب والله لا يستطيع أن يعدل ولا يعني ذلك أن الحب للنساء إن كان أحدهما أعلى من الأخرى إنه الإنسان الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وما شابه ذلك
0: نعم.
2: ولكن الحب والله ما ملك القلب والفؤاد من عند رب العالمين
0: الميل القلبي هذا نعم
2: نعم ميل القلب والعدل إن كان ذلك في الطعام أو في الشراب أو في اللبس أو في الكسوة يعني كمان والله لن تستطيع أن تعدل يعني أنت العقل بني آدم عقل إنسان
0: نعم.
2: هل تستطيع أنك تميز شو أنا قدمت شو بدك تقدمان فلذلك الأمر يعني هل الإنسان المعدد يحاسب على هذه الأمور الصغيرة إحنا لا نريد أن تكون الأمور كبيرة بالعدل فالعدل عند رب العالمين الذي يعلمه الخالق العليم
0: نعم.
2: ولكن العبد والله لا يقصر بذلك
0: نعم.
2: وأنا أقول على نفسي والله لا يقصر فهل هذا الإنسان العبد أمثال ذلك يثم من عند الله
0: وليهمك تسمع الجواب إن شاء الله
2: جزاك الله خير
0: أبشر حياكم الله العفو
2: حياكم
0: الله عليكم السلام ورحمة الله
3: السلام عليكم
0: عليكم السؤال ثم نجيب أخي سعد عليكم السلام تفضل
3: مرحبا شيخنا
0: مرحب حياكم الله
3: بس بدي أسأل لو سمحت
0: تفضل
3: في جمعية خيرية خلينا نحكي فيها مساهمين نشتري سيارات وبنبيعها بأقساط يعني مثلا فلان بيشتري سيارة بيجيب السيارة نحن بنشتريها من الشخص صاحب السيارة الأصلي وبنبيعها بأقساط بسعر أعلى طبعا
0: مرابحة يعني
3: مرابحة طبعا وبالنسبة مثلا أنا مساهم مثلا بمبلغ معين وبيطلع نسبة أرباح مش ثابتة أكيد حسب كمية البيع والشراء وهاي الشغلات فبدي أسأل هل هذا الشيء حرام ولا حلال أول شيء
0: واضح السؤال دكتور نعم واضح نعم تفضل
3: المساجد يعني الرائحة
0: تعيد السؤال ما سمعنا
3: توجيه بس منكم لرواد المساجد الناس بتروح تصلي إنه الريحة تكون لطيفة ويكون يعني ملابس نظيفة ما في داعي للحركات خلينا نحكي في حركة المصلين بيعملوا حركات والله إنها بتخلي الواحد مش ما يخشع بتخلي الواحد نفسه يطلع من الصلاة بعيد الشر طبعا فيعني بدنا توجيه منكم لو سمحتوا بس
0: يعني أداب داخل
3: يعني المسجد الله تعالى لكم بيحكي خذوا زيناتكم عند كل مسجد
0: نعم وليهمك تسمع الجواب إن شاء الله
3: شكرا لكم
0: حياكم الله العفو فضيلة الدكتور الأخ الكريم يقول يوجد في بيته تماثيل أو منحوتات يعني منها ما هو كامل ومنها ما هو يعني غير كامل
4: يعني نحن في دائرة الإفتاء العام لدينا فتوى بأنه يحرم اقتناء التماثيل والمجسمات الكاملة لذوات الأرواح سواء كانت ذوات الأرواح للرجال لنساء لحيوانات فإذا كانت هذه التماثيل وهذه المجسمات كاملة فهذا يحرم اقتناء ويجب لهذا الإنسان أن يتخلص منها نعم
0: نعم قراءة القرآن الكريم هو يقول أنا أستمع لكتاب الله دون قراءة هل له أجر؟
4: لا شك أن له أجر
0: كمثل القراءة يعني
4: لا شك أن القارئ له أجر
0: نعم.
4: ولا شك أيضا أن المستمع لقراءة القرآن له أجر لكن لا شك أن لقراءة القرآن مزيد أجر يعني لها القراءة لها مزية في الأجر لأن مجرد النظر إلى القرآن الكريم هو في حد ذاته عبادة يؤجر الإنسان على ذلك والله تعالى أعلم
0: نعم الأخ الكريم هو يربط بين موضوع إتقان العمل والحساب يوم

0: القيامة. يقول: هل العامل إذا أخذ الأجرة كاملة ولم يتقن عمله، فهل يعني صاحب العمل يأخذ من حسنات هذا العامل في هذه الحالة؟
1: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل. من أخذ الأجر
0: حسبه الله
1: حاسبه على الله على العمل. ما دام رب العمل لم يبخل عليك بالأجر وأعطاك أجرك كامل، المفروض أنك أنت المؤمنون عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين. أنا طلبت منك عمار بمواصفات 1 2 3 4، أو طلبت منك غرفة نوم بمواصفات 1 2 3 4، الأصل أن تقوم بتنفيذ هذا العقد كما تم الاتفاق عليه، أن أي خلل أو أي عيب لابد أن ينقص من أجرك.
0: نعم.
1: سواء كان في الدنيا أو سواء كان في الآخرة. إذا
0: نعم.
1: غشيت أنت صاحب العمل ولم تقم بالعمل على أكمل وجه وكنت غاشا له، يعني قلت له نوع الخشب نوع كذا وانت حطيت نوع آخر مثلا، أو الحديد مثلا المسلح بمواصفات 1 2 3 وانت غشيت أو قللت الكمية، فلا شك أنه يوم القيامة هذا يأخذ من حسناته وهذا ما يأخذ من حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة، لكن جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. وهذه الصورة أخي دكتور زايد، أنك أنت لما تأخذ أجرك كامل وما تأدي عملك على الوجه المطلوب، صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. ما دام أنت أكلت حقي في الدنيا، أنا إلى الحق يوم الآخرة أني أخذ بمقابل هذا الحق الذي أكلته في الدنيا أني أخذ من حسناتك يوم القيامة. فإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتي، فطرحت عليك فطرحت في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا أنه من كان له عند أخيه مظلمة، أنت عارف أنك قصرت مع الدكتور زايد، أنت عارف أنك كنت غاش له في العمل، قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. لازم تتحلله منها في هذه الدنيا قبل يوم
0: وهو
1: القيامة.
0: وهو ما أشار الأخ الكريم قال يعني
1: أيوة موضوع قال أنه الحسنات يوم القيامة.
0: نعم.
1: لأن يوم القيامة فيش لا دينار ولا دينار تعطيه 5 دنانير وعشر دنانير تقضي، لا، في حسنات وفي إيش؟
0: نعم.
1: وفي سيئات.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول الأخ الكريم، هو يشير إلى موضوع التعدد بين الزوجات، لكن أشار إلى موضوع المحبة القلبية والعدل المادي، ونعلم قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إلى آخر الآية من سورة النساء. دكتور كما لا يخفى عليكم، يقول هو يسأل عن أحيانا يقول الإنسان ما إذا كان يعني في الموضوع المادي يبذل جهده حتى يعدل، لكن إلا أحيانا تكون بعض الهنات البسيطة في النفقة، في المبيع، في الكسوة، في المعاملة الظاهرة، في الأمور المادية، هل هذا الإنسان أيضا محاسب عليه حتى لو كانت قليلة الأمور الصغيرة؟
1: لا، هو يبدو كمان هو مش بس هيك، هو أيضا خلط بين ما هو يعني يمكن للإنسان أن يعدل فيه وهو مطالب فيه كمسلم، وبين ما هو فوق إرادة الإنسان وفوق قدرته. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قلت أنت في الحديث، الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
0: ولو حرصتم.
1: لو رجعنا إلى تفسير هذه الآية، العلماء قالوا أن المقصود في هذه الآية هو الميل القلبي.
0: الميل القلبي
1: دكتور زايد هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس، وهذا الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فالعدل المطلوب بين الزوجات ليس هو العدل القلبي، الميل القلبي، وإنما العدل المطلوب بين الزوجات هو العدل في المبيت، في النفقة، في المسكن، هذا هو العدل. ونحن نقول العدل ولم نقول المساواة. ربما زوجة تعطيها 10 دنانير وربما زوجة أخرى تعطيها 20 دينار وتكون عادلا. ليش؟ لأن هذه الزوجة عندها متطلبات أو عندها أبناء، هذه الزوجة ما عندها.
0: نعم.
1: أو هذه عندها ولد 2، هاي عندها 3 4. إذن هكذا الأمور تقاس، أنك تحقق العدل بقدر يعني الواقع الذي تعيشه، وتحرص أن تكون عادلا في المبيت والنفقة والمسكن. أما المشاعر والأحاسيس فهذا يعني أنت لا إرادة لك فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك
0: فلا تلمني
1: فيما تملك أنت يا الله ولا أملك. لذلك كانت السيدة عائشة

0: مثلا أحب النساء إلى النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: لكن هذا الحب لا يمنعه من أن يكون عادلا بين أزواجه.
1: السؤال الأخير في هذه المجموعة يقول الأخ الكريم، عندهم جمعية خيرية مساهمون، يقومون بشراء سيارات وبيعها بالأقساط، هل فعلهم هذا جائز؟
0: نعم، هذا من باب أيضا يدخل في باب المرابحة
1: نعم.
0: أو بيع بالتقسيط، لكن كما لا يخفى عليكم فضيلة الدكتور زايد أنه هاي لها ضوابط، أنه
1: نعم.
0: أنت فعلا أنك أنت لا تبيع ما لا تملك، أنك أنه هاي السلعة تتملكها أنت كجمعية، يعني لا ضير أني أجي أقول لك أنا بدي ثلاجة بمواصفات 1 2 3 4،
1: نعم.
0: هذا عرض طلب، أنا بقول لك
1: نعم.
0: جيب لي يا دكتور زايد
1: نعم.
0: ثلاجة،
1: نعم.
0: فأنا لازم أنا أروح على هذا المعرض وهاي الثلاجة اللي أنا بدي إياها يا دكتور زايد موجودة في المكان الفلاني،
1: نعم.
0: فبروح أنا كجمعية على صاحب هذه البضاعة اللي هو محل أدوات الكهرباء، أمتلك هذه الثلاجة
1: نعم.
0: وتصبح لي بعقد شفوي بعتك واشتريت بالثمن المتفق عليه، ثم بعد أن أتملكها أنا كجمعية أبيعها بالأقساط للآمر بالشراء اللي هو اللي طلب الثلاجة أصلا، فهذا إن تم بهذه الضوابط الشرعية فإن شاء الله هذه جائزة، وهذه مرابحة وجائزة، أو تسمى أيضا بيع بالأقساط وهي
1: نعم،
0: جائزة.
1: بارك الله فيكم. السؤال يقول توجيه إلى المصلين ورواد المساجد في موضوع النظافة فضيلة الدكتور.
0: يعني لا شك أخي دكتور زايد أن النظافة مطلوبة
1: نعم.
0: سواء كانت في البيت، في السوق، في الشارع، في العمل، وهي أدعى إلى الطلب والحث عند بيت الله عز وجل، ذلك الله سبحانه وتعالى أمر كل مسلم أن يأخذ زينته
1: عند
0: عند
1: كل
0: كل
1: مسجد.
0: مسجد،
1: نعم.
0: ذلك المسلم حريص كل الحرص على أن يكون بيت الله عز وجل نظيف، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صورة من صور التلوث، فقال من أكل من هذا الشجر الثوم والبصل فلا يقربن إيش
1: صلنا.
0: مصلانا، مع أنه أكل الثوم والبصل مباح في الوضع الطبيعي، لكن خشية أن يخرج
1: يتأذى المصلين. نعم.
0: منه رائحة تؤذي المصلين نهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فما بالك اللي لا سمح الله الذي يأتي يعني وتخرج منه رائحة كريهة تكون سببا لتنفير
1: أو
0: المصلين،
1: حتى بالملابس، أو
0: ملابس
1: أحيانا يعني بعض
0: الجوارب
1: الحركات
0: بلا
1: كما ذكرت.
0: مؤاخذة،
1: نعم.
0: نعم، فيكون سببا لتنفير ايش؟ لتنفير
1: المصلين.
0: المصلين، فأنت لابد للمسلم أن يكون حريص كل الحرص على أن يأتي إلى بيت الله عز وجل
1: كان
0: لبس،
1: بزينته.
0: النبي صلى
1: نعم.
0: الله عليه وسلم توجيهه عندما قال وتوضأ فأحسن الوضوء ثم لبس أجمل الثياب وتطيب وتطهر وتطيب، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد شماله قال لك خطوة ترفعه درجة وتحط عنه إيش؟
1: خطيئة.
0: وتحط عنه الخطيئة.
1: نعم، ما بعرف إذا معنا أسئلة، يعني سؤالين إن شاء الله أخي سعد، ونختم سؤالين إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. 47 47 201 هاتف البرنامج، و 47 47 202. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. نعم، يعني فضيل الدكتور نختم بهذه الحلقة، لكن دعنا نبني على سؤال الأخ الكريم ونختم بهذا، يعني هو سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله أطلق مبادرة
0: نعم
1: قبل شهور عن موضوع النظافة
0: نعم
1: في بشكل عام، يعني
0: نعم
1: في
0: صحيح
1: البيئة والمجتمع وكسلوك، والآن المؤسسات الدولة قامت كلها بتنفيذ وهذه المبادرة على أرض الواقع،
0: ورعاية هذه المبادرة.
1: ومنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مشكورة، وحتى لهم يعني في الوزارة برنامج يبث
0: صحيح
1: بشكل يعني شبه دوري عن النظافة في الإيمان، فتوجيه حول موضوع النظافة بشكل عام وتعليق على هذه المبادرة المهمة التي يعني تأتي في وقتها المناسب دائما إن شاء الله.
0: يعني أشكرك الدكتور زايد، لا شك أن هذا جزء من ديننا النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النظافة
1: نعم،
0: من إيش؟
1: الإيمان.
0: من الإيمان، وذلك جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي بالدعوة إلى أن نوجد أردن نظيف، أردن خالي من كل ما يلوث منظر، أو
1: صحيح.
0: يعني مجرد التلوث بصري يقع
1: صحيح.
0: بصرك، المفروض يقع
1: البيئة،
0: بصرك على
1: المجتمع ما
0: البيئة
1: حولنا.
0: وعلى المجتمع،
1: نعم.
0: الإنسان نحن في فصل الصيف يكثر من يذهب طالبا للتفسح والنزهة،
1: نعم.
0: أنت ربما تبذل يعني وقت طويل وأنت تبحث عن مكان نظيف، فيجب عليك أن تحرص كل الحرص على أن تنظف المكان الذي جلست فيه، وألا تربي بالقاذورات هكذا عشوائيا. لابد أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرة، ويعني المؤسسات الحكومية قاطبة.

0: وزارة الأوقاف مشكورة، قامت يعني عدة حملات لتنفيذ هذه المبادرة من صاحب السمو الملكي، وذلك من أجل أن تتكاثف الجهود جميعا لإيجاد مجتمع وبيئة خالية من مثل هذه الأشياء التي تسبب التلوث
1: نعم
0: البصري وتبحث أو تبعث الروائح الكريهة في المجتمع الواحد. فيجب علينا، كما أنك حريص على النظافة في نفسك، حريص على النظافة في بيتك، أن تكون حريص على النظافة في شارعك. وبالتالي لا يعني يتخيل، ولا هو مطلوب من المسلم لا سمح الله أنه يلقي بالقمامة أو بفضائل الطعام من شبابيك السيارة على الشوارع العامة، فهذا منظر يعني غير حضاري، ومنظر يعني مقزز، ومنظر الإنسان يعني هو عبادة. وبالتالي الإنسان إذا حافظ على نظافة شوارعه ومجتمعه ووطنه لا شك أنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر أحد الصحابة بأنه أزال غصن شوك، أزال غصن شوك، فقال لما فعلت ذلك؟ قال حتى لا يؤذي المارة. فالقاذورات تؤذي المارة بروائحها الكريهة، فأنت عندما تقوم بإزالة هذه القاذورات ومخلفات الطعام وتضعها في المكان المخصص للمحافظة على بيئة جميلة وعلى وطن جميل، لا شك أنك مأجور بهذا العمل عند الله
1: دكتور
0: سبحانه
1: بن،
0: وتعالى.
1: ايضا نشكر دارة الافتاء العام على جهودها في موضوع مسائل الفتوى، والتي ايضا يعني طرحت وتعيد وتكرر تزامن مع هذه المبادرة المسائل الخاصة بأحكام الطهارة والنظافة التي تؤطر مثل هذا المواضيع.
0: لا شك،
1: فكل شكر لجهودكم ايضا
0: استغفر
1: دكتور.
0: الله، يعني احنا بتوجيهات سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين العام نقوم بواجبنا في
1: صحيح،
0: قضية هذا الأمر. وكما
1: واي
0: قلت
1: مبادرة تطرح
0: أن
1: يعني، نعم
0: النظافة
1: صحيح،
0: ليست فقط النظافة أنه نتخلص من
1: امر عام يعني
0: القاذورات، لا،
1: يهم الجميع.
0: يهم الجميع، هي
1: صحيح
0: تمس كل فرد من
1: صحيح
0: أفراد
1: صحيح،
0: الوطن، وكلكم راع
1: وكلكم
0: وكلكم
1: مسؤول عن
0: مسؤول
1: رعيته.
0: عن
1: بارك
0: رعيته.
1: الله فيكم، كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي محافظة العاصمة. شكرا دكتور، بارك الله وجودكم.
0: حياكم الله،
1: شكرا
0: بارك
1: سيد
0: الله فيكم.
1: جميعا. إن شاء الله أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي، مجد الزعبي، نداء الرمامنة، نور الخصاوني، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد الحصاد الحصاد.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية.
10: صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
11: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
12: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
7: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.

0: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نناقش موضوعا تربويا إيمانيا يمس كل بيت مسلم، ألا وهو كيف نربي أبناءنا على الصلاة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة ميساء سمير، أخصائية في علم النفس التربوي. حياكم الله ضيفة على هذا البرنامج.
5: أهلا فيك دكتورة، الله يحييك.
4: حياكم الله. كما تعلمون أن الصلاة ليست عبادة يعني يؤديها المسلم، بل هي مدرسة

0: التربوية تغرس في النفس الانضباط، وتعزز مراقبة الله تعالى، وتربي الأبناء على القيم والأخلاق الفاضلة. ودائما الأسرة هي اللبنة الأولى، لها مسؤولية غرس حب الصلاة في نفوس الأبناء، فهي تقع على عاتقهم، وأيضا مسؤولية إيمانية تربوية تجاه الأبناء. بداية نريد أن نسمع من الأستاذة مكانة الصلاة في حياة الطفل المسلم، ولماذا نبدأ بها مبكرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للصلاة طبعا معروف عندنا كلنا أنه هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذن هي موضوع جدا جدا مهم، وزي ما أنا بكون مهتمة جدا أنه أنا ابني ينجح في الحياة الدنيا، مثلا عنده امتحان توجيهي بيكون هي أول خطوة عشان ينجح في حياته الدنيا وفي وظيفته، فأنا بنفس الوقت بكون مهتمة أنه ينجح في الآخرة، وهذا هو البوابة له هي الصلاة.
0: جميل، يعني هذا دائما يعني يذكرنا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فالمقصود هنا يعني كان نستخلص هو التربية والتعويد قبل بلوغ سن التكليف. نعم. طيب متى يبدأ الوالدان بتعليم أبنائهم الصلاة؟
1: سبحان الله، سيدنا محمد حط لنا قاعدة عظيمة بهذا الحديث لما حكانا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. نعم. واضربوهم عليها وهم أبناء 10. إذن أنا بدي أقسم ما قبل 7 ومن 7 ل10 وما بعد 10.
0: جميل.
1: عشان أقدر أني أشوف كيف بدي أعلم هذا الطفل الصلاة. طب ما قبل 7 هل ممكن تعليمه؟ يعني عمر سنتين بنحكي، هل ممكن تعليمه الصلاة؟ مش راح أحكي له أكيد تعال صلي ويلا صلي. جميل. هو فقط بالمشاهدة والتقليد والنمذجة، أنا أمامه نموذج فعال بتفرج علي بشوفني أنا قمت أصلي بوقف جنبي بصلي.
0: جميل.
1: بعد الصلاة أنا بدي أزرع بينه وبين الصلاة محبة ومشاعر إيجابية. طب كيف بدي أعمل هذا الإشي؟ بدي أوقف أصلي بعد الصلاة مثلا، ممكن أني أدغدغه، أحضنه، أحكي الأذكار على أصابعه، كل هاي الأشياء تخلق مشاعر إيجابية. هذا الشيء ما قبل 7 سنوات.
0: جميل.
1: صار 7 سنوات هلأ هو وقت التدريب العملي وبناء روتين للصلاة. هذا الطفل بدي أنا أشيله من التكنولوجيا وأشيله من الألعاب الإلكترونية وأشيله من هيك وأحكي له تعال صلي، إشي مش سهل، بس أنا بدي
0: تهيئة الجو
1: بالضبط. فأنا بدي هلأ أني أبدأ أني أعوده على الصلاة. وبعد 10 سنوات بدي أخاطب المنطق والعقل، بدي أفهمه أنه عظمة رب العالمين، هذا الإله اللي أنت بتعبده بدك تحس في هالمشاعر في الصلاة. نعم. بدك تخشع أكثر، بدك تعمل أشياء أكثر.
0: جميل، يعني كان يعني نؤكد أنه سن 7 هو التوجيه يعني بالعناية. نعم. وبلطف طبعاً. وسن 10 هو يعني التشجيع والحرص والالتزام. نعم. وهون يأتي مفهوم القدوة، يعني نيجي اليوم نحكي عن محور دور القدوة في تربية الأبناء على الصلاة.
1: والله هي أكبر دور، لو أنه الإنسان ما حكى ولا إشي فقط اكتفى القدوة. يكون. نعم. قدوة حسنة. نعم. ويطبق ما يفعل.
0: نعم.
1: لكان هو أبلغ إشي ممكن توصله لابنك. جميل. إنك تكون قدوة، أول ما يأذن ما شو تحكي لابنك صليت ولا ما صليت أو تبهدله، لا أنت قوم. نعم. وصلي. فسبحان الله الطفل حاله بتعود.
0: يعني الطفل إذا رأى والديه يحافظان على الصلاة في وقتها ويتجهان إليها بمحبة وخشوع بالضبط. يعني نشأ وهو يدرك أن الصلاة قيمة عظيمة.
1: قيمة مهمة.
0: أما إذا سمع مثلا الوالدان أبنائهم يأمرون بالصلاة وهم أنفسهم يأخرون، ما توجيه لهذه
1: وهذا من أكبر الأخطاء.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يعني الطفل سبحان الله إيش يعني هيحكي إذا أبوي وما رح يصلي.
0: نعم.
1: أنا بدي أروح أصلي.
0: يعني اليوم أصبح التوجيه ضعيف.
1: التوجيه ضعيف جدا.
0: نعم.
1: والانشغال وسرعة الحياة، يعني نعم. الصلاة عشان تبنيها بدك روتين وبدك متابعة يومية.
0: نعم.
1: 5 صلوات 5 مرات بدك تتابع ابنك، فهذا الشيء كتير صعب مع سرعة الحياة.
0: صحيح.
1: فالأهل ممكن يحكوا مرة ومرتين بعدين يبدأوا بالصراخ والعقاب.
0: نعم.
1: والأشياء التالية.
0: يعني التربية بالفعل هي فعلا أبلغ من التربية بالكلام.
1: بالضبط.
0: اليوم بيجينا سؤال، أفضل الوسائل التعليمية، يعني كيف إحنا ممكن نحبب أبنائنا بالصلاة أستاذة؟
1: أكبر وسيلة تعليمية للصلاة هي حتى ما حكينا القدوة.
0: نعم.
1: زي ما حكينا أنك.
0: نعم.
1: تخلق مشاعر إيجابية، أنك أنت تبعد قدر الإمكان عن الضرب العقوبات.
0: رأى.
1: أنا بدي أخلق بينه وبين الله سبحانه وتعالى مشاعر، يعني هو بدي يتعرف على هذا الإله من خلالي.
0: نعم.
1: ما رح يتعرف من خلال الضرب والإهانات. وممكن في بعض الأمهات والله يعني بتكون أصلاً معصبة على ابنها، فبتيجي بتحكي لك وكمان ما صليت، بتعصب زيادة، تدمج العصبية تبعتها مع.
0: صحيح.
1: موضوع الصلاة، فهذا إشي.
0: نعم.
1: كتير كتير سيء. طبعا من الأشياء الجميلة جدا اللي هي حفل الصلاة، يعني طفل لما يبلغ عمر 7 سنوات يمكن يعني في أغلب العائلات الملتزمة ما بتعمل حفلات عيد ميلاد أو هيك.
0: صحيح.
1: بس حفل الصلاة إشي كتير مهم.
0: جميل.
1: بدي ينقل الطفل من هاي المرحلة لهاي المرحلة، أنت هلأ إنسان.

0: تصير تصلي.
1: ممتاز.
0: فهاي من الأشياء
1: يعني
0: الجميلة.
1: أنا اليوم بحاجة إنه يعني عشان أحفزه وأحبب الصلاة بحاجة إنه اليوم أقدم له مكافأة، ممكن نقدم له
0: طبعا،
1: بحاجة إنه أنا كأب يعني أقوم باصطحاب ابني إلى المسجد.
0: صح.
1: أيضا هناك بعض الأساليب وأكيد الدكتورة بتأكدني إياها، اللي هي تعليمهم قصص الأنبياء والصالحين
0: طبعا
1: كانت متعلقة بالصلاة.
0: طبعا هاي الأشياء
1: نضيف
0: جميلة
1: بعض
0: جدا يعني.
1: نعم.
0: القصص يعني ثلث القرآن قصص.
1: جميل.
0: هذا
1: نعم.
0: بيحكي لنا كم إنه هذا الإشي مهم.
1: جميل.
0: فالطفل مرات حتى أنت لما تيجي وهو طفل صغير، لما تيجي بتوصلي له رسالة ممكن تحكي له، ما تحكي له أوامر، تحكي له قصة.
1: نعم.
0: ويتبلغ وخلص ويفهم الموضوع تماما.
1: رأى.
0: فالقصص عامل مهم جدا. كمان التعزيز، يعني في ناس بيحكوا يعني هذا في صلب تخصصي هو التعزيز، إنه المكافآت بدك تكافئ ابنك على الصلاة عشان يصير يصلي عشان المكافأة.
1: صح.
0: هذا من أكبر الأخطاء. يعني أنا بس أجي أبني عادي عند الإنسان هذا علميا لازم أعطيه مكافأة دائما دائما كل مرة.
1: نعم.
0: مكافأة.
1: نعم.
0: بعد اسمه التعزيز المتصل، بعدين بصير أسحب المكافآت شوي شوي،
1: بيكون هو تعود على الصلاة.
0: بالضبط، هو
1: جميل.
0: بنيت العادي عنده، بنيت الروتين، وبننطلق لأشياء ثانية.
1: ومنأكد كمان إنه يعني بين لأبناء إنه الصلاة هي لقاء مع الله سبحانه وتعالى، وليست هي مجرد واجب. يعني حتى بعد فترة.
0: صح.
1: هو بعد مثلا ما يعتاد على الصلاة هو من نفسه بصير يقبل ويصلي ويجهز
0: طبعاً
1: أموره.
0: هو سبحان الله تعويد على الصلاة. ولما الأب يجي يأخذ ابنه على المسجد، هذا وجو الصحب الصالحة، هدول كلهم ناس حواليه عم بيصلوا، هذا كله بيخليه إنه ينشأ نشأة طيبة عن جد، ويشعر وقتها إنه في إله أنا بعبده، يفهم إيش يعني الصلاة عن جد. طبعاً من الطفولة مبكرة ما حيفهم.
1: نعم.
0: يعني هو بس حيصلي عشان المكافأة، بس أنا خلصت بنيت معه.
1: نعم.
0: بكمل بيكون إن شاء الله.
1: نتحدث عن بعض الأخطاء يعني اللي تقع يعني عند بعض الآباء في هذا الجانب، في موضوع التعويد والتربية على الصلاة.
0: من أكبر الأخطاء الاستعجال.
1: نعم.
0: من أكبر الأخطاء خاصة الملتزمين.
1: نعم.
0: يعني مثلا طفل عمره 8 سنوات 9 سنوات وبقطع في الصلاة، وأنا إنه شيخ، أنا اسمي شيخ، فأنا كيف بدي أكون ابني هذا ما بيصلي.
1: نعم.
0: هذا من أكبر الأخطاء، إني أنا أستعجل على الطفل. إنه أنا بدي ينجبر خلاص، بدي يمشي على الروتين. ربنا سبحان الله سيدنا محمد لما أعطانا الحديث هذا 3 سنوات اضربيها الضرب 5 صلوات.
1: نعم.
0: في اليوم، فيعني هذا فترة تدريبية هائلة.
1: صحيح. صحيح.
0: فليش أنا أستعجل إذا لسه سيدنا محمد بيحكي لنا من سن 7 إلى 10 لسه وتدريب بدون أي تدخل ولا إشي. بعد 10 نيجي نحط له نظام معين، في مكافآت، في عقوبات.
1: جميل.
0: منحاول نعطيه
1: يعني معين. يعني يمنع استخدام الضرب أو الصراخ منذ البداية.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا.
1: وأيضا لا يجوز ربط الصلاة بالعقوبة. يعني اليوم احنا صلاة يعني الباب الترهيب، يعني ترغيب قبل الترهيب.
0: والله هو من أسوأ. نعم. الأشياء.
1: نعم.
0: لأنه انت بس تحط العقوبات، انت هيك شوهت الصلاة بنظر الطفل.
1: صحيح.
0: وياما أطفال تركوا الصلاة من وراء أبائهم.
1: نعم.
0: من أبائهم كانت نيتهم طيبة.
1: نعم.
0: بس
1: نعم.
0: العمل اللي عملونهم لما ربطوا العقوبات بالصلاة صار الموضوع كتير سيء.
1: نعم. ولا شك انه هاي يعني موضوع الصلاة بحاجة الى وقت يعني دائما. يعني
0: طبعاً.
1: التربية والصبر والأمور
0: هاي
1: والمراقبة والمتابعة، فهو ما زال يعني هو سن دون سن التكليف اصلا.
0: صح.
1: بداية.
0: بالضبط.
1: طيب نريد ان ننتقل لمحور اخر، كيف يمكن للأسرة ان تجعل الصلاة عادة يومية محببة؟
0: هلا هذا شيء جدا جميل انه.
1: نعم.
0: مثلا بإقامة الصلاة في المنزل لما.
1: نعم.
0: يكونوا كلهم مع بعض، وانه هذا الولد بده يشارك في تحضير السجادات مع على الاهل وبده يصلي صلاة جماعة، هاي كلها اجواء طيبة ومشاعر حلوة.
1: خاصة في رمضان.
0: طبعا خاصة في رمضان لما اني اكلف مثلا طفل عمره 10 سنوات انه بعد الصلاة يحكي.
1: نعم.
0: لنا كلمة حلوة او كلمة طيبة يكون محضرها.
1: نعم.
0: هاي افكار جدا رائعة، منها بتقوي شخصية الطفل جدا، ومنها بتحضره لما بعدين، ومنها بتخليه يحب الصلاة جدا.
1: نعم. نعم. بالإضافة يعني المناسبات السعيدة اليوم نربطها بالصلاة. يعني إذا أنت صليت والتزمت اليوم في مناسبة، بدنا نروح عند حفلة معينة أو رحلة معينة وإلى آخره.
0: كمان نقطة ذكرتيني.
1: نعم.
0: فيها اللي هي ربط حياة وروتين الأسرة بالصلاة.
1: صحيح.
0: يعني أنا مثلا بدنا نطلع مشوار، نطلع بعد الصلاة.
1: جميل.
0: هلأ هاي الفكرة.
1: صحيح.
0: بتخليه نظم حياته كلها على أساس الصلاة،
1: وبيستشعر أنه الصلاة لها أهمية. يعني
0: طبعًا.
1: هي ركن من أركان الإسلام.
0: بالضبط.
1: اليوم كمان في عنا أنه هاي الممارسات فعلا إذا ما تم ممارستها تكون كما ذكرتي تكون الصلاة أو تجعل الصلاة جزءا من حياة الطفل. اليوم بدنا نتحدث يعني اليوم أن الطفل توجهته توجيه سليم، وعيته بالصلاة، وطبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أثر الصلاة على شخصية الأبناء، يعني هناك يعني أبناء يصلون، هناك أبناء لا يصلون. اليوم إحنا بدنا نوجه لمتابعينا أهمية الصلاة وأثرها على شخصية الأبناء.
0: سبحان الله، يعني إلها أثر عظيم. يعني مقارنة بين الطفل اللي بيصلي ولا ما بيصلي، الطفل.
1: نعم.
0: اللي بيصلي هو طفل ربي ونشأ أنه بيقدر يتحكم بشهواته. جميل. ورغباته. نعم. ويترك الإشي اللي هو معاه ويروح للصلاة.

0: هاي احنا في عندنا في علم النفس شيء عظيم جدا. نعم. انك تقدر تعمل هاي القوه في بناء العاده. نعم. هاي القوه. نعم. الجباره تخليك تترك لعبه بلاي ستيشن ويلعب مع اصحابه يروح يصلي. هذا شيء كثير عظيم. علمه الانتظام.
1: نعم.
0: علمه احترام الوقت. عندنا خمس اوقات خاصه الفجر كثير صعبه مش سهله. علمه انه مش كل شيء في الدنيا هلا احنا عندنا براحه وسهوله. صحيح. ومش لازم تتعب. لا لازم تتعب عشان تحصل على شيء معين.
1: رائع.
0: فهاي الاشياء لما انا اثر التعليم الصلاه لهذا الطفل اثر كثير كبير. وغير هذا الشيء بينتقل طبعا سبحان الله على مصداقيته. يعني ان صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: جميل.
0: ان الانسان بصير يخاف رب العالمين. انا اتذكر الله ربنا موجود. هاي فكره انه ربنا موجود فكره عظيمه وخمس مرات تتكرر في اليوم فشيء كثير كبير.
1: يعني نقدر اليوم نحكي انه شخصيته راح تكون متوازنه وبيستشعر دائما مراقبه الله سبحانه وتعالى. وبالاضافه بنضيف كمان استاذه انه هاي اثر الصلاه تحمي ابنائنا من الانحرافات. يقول الله عز وجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إضافة لذلك احترام النظام والوقت.
0: صح صح.
1: اليوم بتلاقي يعني حتى زي ما حكيت قبل دقيقة إنه كل الأسرة يعني تكيف ظروفها ومناسباتها بوقت الصلاة. يعني إنه البداية راح تكون بعد أداء إيش؟ بعد أداء الصلاة. وهي أهمية عظيمة حقيقة.
0: صح.
1: بالإضافة يعني إنه إلى تقوية علاقة الله واحترام الأبناء للآباء يعني بهذه التربية العظيمة. نريد أيضا أن نسمع من الأستاذة يعني بعض الأبناء يتركون الصلاة يعني رغم حرص والديهم. يعني اليوم هذا نريد تفسير يعني تربوي لهذا السلوك.
0: بعض الأطفال بيتركوا الصلاة. بعض. نعم. الأطفال يصلوا بدون وضوء.
1: نعم.
0: بعد الصلاة بعض الأطفال بيكذبوا. ممكن يكذبوا في هذا.
1: نعم.
0: الموضوع.
1: نعم.
0: وهاي أكثر ثلاث أخطاء موجودة ترجع أكثر شيء لأسلوب الوالدين مع نيتهم الطيبة. أنا عارفة ومتأكدة ما في أب أو أم أجوا يؤمروا أولادهم بالصلاة إلا ونيتهم طيبة.
1: صحيح.
0: ولكن الأسلوب والوقت
1: الأسلوب مختلف.
0: وقت إنك أنت تيجي تحكي معاه تعال هلأ أصلي. اختيار إنه يروح المسجد. اختيار في أسلوب تحبيبية كتير.
1: صحيح.
0: بس أسلوب العقوبات والإهانات وإنت ما صليت إنه كنت يعني خلص أنت كأنك كافر مع أنه هو لسه مش بالغ الولد يعني من فترة تدريبية.
1: نعم. نعم.
0: هاي الأساليب كلها فعلا بتخلي الولد بكل سهولة يكذب على أهله يحكيهم صليت أو أنا بصلي بدون وضوء وبضحك على أمي وبضحك على أبوي هم ما بيعرفوا.
1: صحيح.
0: بيكون شايف أنه أذكى من أمه وأبوه أصلاً.
1: نعم.
0: فأنا خليت بهاي المشكلة خليت العلاقة ما بين الولد وما بين الأب الصلاة مش ما بين الأب ما بين الإبن وما بين الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أنا ما بدي أخلي العلاقة هاي الصلاة بيني وبينه. أنا بدي أخليها بينه وبين رب العالمين.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: إشي بيقوي بيخليه يصلي سواء أنا كنت موجودة مش موجودة.
1: جميل.
0: في مراقبة في شيء مراقبة خلص سبحان الله يعني.
1: يعني إحنا إذا نأكد إحنا بحاجة للقدوة داخل المنزل.
0: صح.
1: ودائما لازم يكون في عنا لغة الحوار يعني بين الأبناء. وأيضا أحيانا هاي كمان تأكيد لأحد الأسباب وأكثرها تأثيرا حقيقة انشغال بعض الأطفال أو الأبناء بالأجهزة الإلكترونية أو ممكن مرافقة أصدقاء لا يهتمون
0: وانشغال الأهل كمان.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: إحنا الله يكون بعونهم جميع الأهل. يعني الأم بتكون شغالة والأب شغل وشغلين وثلاثة فيعني سرعة الحياة وانشغالهم يعني.
1: نعم.
0: هذا يكون كتير عامل سيء إن هو مش عم بيقدر يتابعوا أولادهم.
1: بالضبط. نرجع إحنا يعني رغم كل هاي المؤثرات اليوم إحنا بحاجة إنه يعني كيف نغرس حب الصلاة في قلب الطفل يعني لا مجرد أداءها. اليوم أنا حريص إنه هاي هو الصلاة يعني أشجع على الصلاة وتكون يعني محبوبة لديه. يعني يقوم بصلي هو يعني يريد الصلاة يحب أداء الصلاة لا مجبرا عليها.
0: هسه أول فكرة أنا عشان أخليه يصلي مو عشانه مجبر.
1: نعم.
0: إني أعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه.
1: نعم.
0: كيف
1: نعم.
0: بدي أعظم الله سبحانه. جميل. وتعالى لطفل عمره 7 سنوات.
1: نعم.
0: عن طريق التفكر. فذكروا دائما مثلا طلعنا اي مكان يا الله سبحان الله كيف هالجمال هذا كيف الجبال كيف هيك اشي بحبه اعرفه عليه ودائما اربط له يا برب العالمين. هلا هذا الاله لما يكون في دائما في نظره وفي عقله انه هذا الاله عظيم.
1: نعم.
0: بتصير الصلاه لإله مش هي مش شيء صلاه للقاء مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: بصير اللقاء تبع الصلاه عظيم.
1: نعم. نعم.
0: بعد ما يوصل 10 سنوات بصير الطفل هلا عارفين اولادنا بالمنطق وبالحجاج ولما يصير يحفظ قرآن ويسمع الآيات كلياتها بصير يسألك أكثر.
1: نعم.
0: ليش بنصلي وهيك إجابتك أنت مجرد إجابتك لإله سؤالك.
1: نعم.
0: وجلستك معه وإذا أنت ما عرفت تجاوبي أنك تحوليها لشيخ معين كله بيعطيه أهمية وبيخليه يحس أنه هو إنسان مهم. وهذا الإحساس اللي هو بوصل أنه هو إنسان مهم ومقدر وعقله مقدر بيخليه مش إجبارا. نعم. على الصلاة يروح على الصلاة لا هو من قلبه ومن عقله.
1: جميل. اليوم احنا استاذه ميساء عندنا مؤسسات دينيه طبعا تقوم بدور كبير حقيقه في التوعيه ومن خلال دروس الوعظ والارشاد في المساجد والمراكز الاسلاميه المنتشره في المملكه. ونؤكد دائما دور وزاره الاوقاف في

0: حرصها ورعايتها للمساجد وللمراكز الإسلامية،
1: نعم
0: وأيضا أهمية أنه اليوم يعني أنه هاي المراكز تكون يعني فيها دروس تتحدث عن أهمية الصلاة وكيف ممكن إحنا فعلا نشجع أبنائنا على الصلاة. نحكي عن هذا الدور، دور المسجد في تربية الأبناء.
1: سبحان الله، المساجد يعني هي مثل المكان اللي بيحافظ على قلب ابنك.
0: جميل.
1: يعني انت ربيتي وعم تحاولي وبتزرعي، بس ما بتؤتي ثمرتها الا اذا راح

0: وإذا
1: نعم
0: هو أصابته شوية فتور بطل يصلي بتلاقي صاحبه يلا نروح نصلي. فسبحان الله دور المساجد دور عظيم طول أيام الأمة الإسلامية كاملة.
1: وخاصة احنا اليوم احنا في العطلة الصيفية كمان
0: نعم
1: بحاجة
0: نعم طبعا دور هلأ مهم جدا، إنه هلأ الطفل فاضي ما عنده إشي، لا في التزام مدرسي ولا
1: صحيح
0: في واجبات
1: صحيح
0: ولا في إشي
1: صحيح.
0: فكتير جميل إنه الأب ياخذ بإيده، خاصة الأب يعني يمكن دور الأب من أعظم الأدوار، مع أنه دور يعني أحيانا بيكون قليل يعني هو
1: صحيح.
0: أو قصير، يعني الأب الله يعطيه العافية بيكون دائما مشغول وعنده أشياء كتير، فالكلمات اللي بده يحكيها الأب وأخذته لابنه على المسجد هاي بالنسبة للطفل إشي عظيم، أنه أبوي مثلا مدحني اليوم رحت معه على الصلاة فحسيت أنه أنا إنسان مهم، أنا إنسان كبير، أنا إنسان هيك.
1: نعم وتقوى علاقته حتى مع والده إذا بيكون
0: صح.
1: دائما مصطحب له في المسجد
0: صاحب بصير صديق
1: نعم.
0: أبوه.
1: نعم اليوم بدنا نتحدث كمان عن موضوع كيف ممكن نتعامل مع المراهقين اللي ببلشوا يبدأوا بتهاون يعني بأداء الصلاة. يعني
0: هلا احنا سبحان الله بنقعد من ربي من سن 7
1: نعم.
0: ل10 وبنحس الأطفال هي ملتزمين ما شاء الله، بعد ال10 وبلش مراهقة انفعالاته
1: صحيح.
0: هرموناته رفضه
1: نعم.
0: استقلاليته وبصير يجيب أفكار من برا أفكار خارجية، كل ما سمع من حدا من صاحب من حدا معين بدأ يروح على الجامعة يسمع أفكار تانية يصير يجيبها ويصير إنه لا أنا ما بدي أصلي أنا ليش أصلي، بصير تجي هالأفكار كتير بس
1: نعم.
0: جلوسنا معه
1: جميل
0: وحوارنا معه
1: أحسنت.
0: يعني أنا ما بقدر إني أنا أجبر وقت على الصلاة أنا بدك تصلي غصبا عنك
1: نعم.
0: هذا العلاقة مش بينك وبينه وبين رب العالمين
1: بالزبط.
0: فالإقناع والحجج هي أكبر عامل مهم في صناعة الطفل المصلي.
1: حتى أنا بحاجة إني اليوم أذكره بحاجة إني أنا ما أوبه كمان عند يعني أمام الآخرين أو أعمل له مقارنة بينه وبين
0: صح.
1: يعني خلينا نحكي إخوانه إذا كانوا موجودين في البيت، لأنه أنا بحاجة اليوم إني أقنعه بمحبة وأيضا في مودة. لكن إحنا اليوم بنحكي إنه دائما دور الآباء يعني مهم حقيقة، لكن الدور الأكبر دائما الأم.
0: نعم.
1: الأم كما تعلمون يعني هي يعني أساس الأسرة. اليوم دور الأم في غرس يعني حب الصلاة في نفوس أبناء دور كبير، نتحدث عن هذا الدور.
0: أنا والله كل ما أسمع دائما دور الأم ما بتخطر في بالي
1: نعم.
0: إلا سيدة هند بنت عتبة لما
1: نعم.
0: كانت تهز لابنها معاوية وتحكي ثكلته أمه إن لم يسد العرب أو يسد قومه
1: نعم.
0: فهذا بدل على إنه كم
1: نعم.
0: الأم قوية وكم إنها أنا بعرف إنه إيش رح يصير ابني من قوتي أنا ومن صلابتي أنا ودعمي أنا لإله وصناعتي لهي الشخصية اللي قدامي.
1: رائع جدا.
0: فأنا هلأ أنا المربية والأساس واللبن الأولى لهذا الطفل
1: جميل.
0: وتعرفه على الإله
1: نعم.
0: طب شو بدي أعمل كيف بدي أنا أساعد هذا الطفل عن طريق القصص ما قبل النوم
1: جميل.
0: أوقفه جنبي بالصلاة أدعي له بعد الصلاة يسمع اسمه وأنا بهو بصلي يسمع اسمه وأنا بدعي لهذا فلان بصير ماما اليوم دعت لفلان لازم تدعي لأخوي
1: نعم.
0: الثاني
1: نعم.
0: كمان الصلاة بسورة بحفظها
1: جميل.
0: إذا كانت صلاة جهرية يعني بيكون مبسوط الطفل كتير إن هو مثلا أبوه بيصلي أو إمه بتصلي وقرأت مثلا سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد
1: نعم.
0: وهو قرأ معها فيكون حاسس إنه إحساس جدا لطيف. فكل هاي التنشئة بسلاسة وهدوء ومن دون عصبية ومن دون صراخ ولا استعجال كلها بتصنع الطفل بتصنع طفل يصلي.
1: طيب بنحكي يعني لو بنعمل مقارنة بين دور الأب ودور الأم شو بتحكين عن دور الأب؟
0: والله مع احترامي للآباء بس دور عن جد هو الأمهات هو الأكبر لأن
1: نعم.
0: الأم هي جالسة مع ابنها عن جد ولا يقل دور الأب يعني مع أنه دور الأم طويل طويل طويل بس بيكون في شوية صراخ ويكون في شوية دراسة ويلا أدرسوا هيك
1: نعم.
0: فالعلاقة مش دائما بتكون كويسة مع الأم
1: صح.
0: لما يجد الأب بالليل الأمور بتكون يدوب هو يقعد معه ساعة فالأمور بتكون بسيطة فوقتها
1: نعم.
0: كلمة واحدة من الأب مثلا اليوم ما شاء الله صليت كل الصلوات دعمه لإله إحضاره لهدية مكافأة لإله بالنسبة له إشي عظيم جدا
1: نعم.
0: وفي خطوة ما بيقدر يعملها غير الأب اللي هي المسجد
1: رائع جدا
0: هاي يعني ما يعني عن جد إنها رائعة وتربط والله من أقوى الأشياء اللي تربط
1: نعم.
0: الطفل بالصلاة
1: بنرجع على موضوع المكافأة يعني
0: نعم.
1: وأكدت إنه يعني اليوم الأب ممكن يقدم مكافأة أو الأم ممكن تقدم مكافأة يعني لها دور صراحة
0: صح.
1: أهمية هاي المكافأة
0: والله أنا بعرف مرة كان في لقاء مع شاب ما شاء الله عنه حافظ القرآن ومصلي وما شاء الله عنه
1: تبارك
0: فكان يحكي أنا بدايتي بدأت من إنه كان
1: نعم.
0: جدي هو الأجداد يعني
1: الأجداد.
0: مش دائما الآباء جدي كان يأخذني كل يوم على الصلاة معاه من هو صغير
1: ما شاء الله.
0: وكل ما نخلص صلاة يأخذني على السوبر ماركت اللي جنبهم بيشتري له إشي فهو كان دائما رابط إنه الصلاة كتير حلوة لأنه في بعدها حلويات في بعدها مكافأة
1: مكافأة نعم.
0: فكان نشأ
1: نعم.
0: نشأة طيبة جدا فهذا الإشي يعني جدا رائع وكتير إشي جميل
1: طبعا احنا بالنهايه يعني ابنائنا هم فلذات اكبادنا وبهمنا انه اليوم مصلحتهم وحمايتهم من الانحراف واكيد الصلاه طبعا اذا تم توجيههم وتعويدهم عليها ونشاتهم على حب الصلاه والالتزام بها راح يكون اثر يعني على مستقبلهم في بالاخير نتحدث عن هذا الجانب استاذه
0: سبحان الله هي صلاه

0: مثل البوصلة.
1: جميل.
0: يعني اللي هي بتوجه الطفل إنه يروح يمين أو يروح يسار، يروح
1: نعم.
0: على طريق الخير أو يروح على طريق الشر.
1: نعم.
0: كل مقياس بصير يجيني أو أفكار تيجيني خاصة العالم هلأ مفتوح.
1: صحيح.
0: يعني أنت بتربي ابنك صح، بس ما بتعرف في يعني السوشيال ميديا شو بتعمل فيه.
1: صحيح.
0: ولا بتعرفي أصحابه في المدرسة، ولا بتعرفي الإنترنت والأشياء هاي كلها أفكار جدا جدا يعني صعبة ومش سهل يتقبلها الولد أو إنه ينفيها أو يعارضها.
1: صحيح.
0: فالصلاة لما تيجي الصلاة وكثرة القرآن والحفظ والأشياء هاي كلها بتعمل مثل بوصلة للطفل هذا، بتخلي
1: صحيح.
0: يروح يمين على طريق الخير أو يروح
1: بالصبر.
0: يسار على طريق الشر.
1: بالإضافة يعني اليوم إحنا منأكد على موضوع اليوم يعني مستقبل أبنائنا إذا كان يصلي فهو أمين، اليوم بيكون
0: صح.
1: عنده بر بوالديه،
0: بيأثر على شخصيته.
1: نعم.
0: جدا.
1: عنده قوة الشخصية والثقة بنفسه، بالإضافة إلى احترام الوقت. توجيه ختامي من أستاذة.
0: توجيه ختامي بتذكر آية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
1: جميل.
0: ما تستعجلوا.
1: نعم.
0: يعني أكبر سيئة هي الاستعجال. أنا بدي ابني يصير يصلي بسرعة، بدي أخلص بسرعة. قدامك أنت عمر طويل هذا الطفل إن شاء الله، من سن 7 إلى 10 تدريب بسيط، ما بعد 10 حوار ومنطق وعلاقة جيدة وعلاقة طيبة.
1: جميل.
0: هذا إن شاء الله كله بصنع طفل مصلي وطفل رائع.
1: يعني بهذا يعني التوجيه الختامي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءنا من المحافظين على الصلاة، وأن يرزقهم الثبات والهداية، وأن يبارك في أسرنا ومجتمعاتنا.
0: آمين.
1: نشكر حضورك معنا أستاذة وعلى
0: آمين.
1: هذه الإيضاحات الطيبة، حياكم الله.
0: العفو العفو دكتورة.
1: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أحييكم أيها الإخوة مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وما زلنا متواصلين معكم في هذا البث، بث إذاعة القرآن الكريم، فحياكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل الجميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراده بغير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، دكتور معارك حيصات من الإشراف العام، الزميل نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد.

في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

مجيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل.

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: يقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، وربنا عز وجل هو القائل برحمتي وسعت كل شيء، اللهم سعنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم، ولأننا واثقون من جودة

0: جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي، لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتم فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: ألف لام ميم.

عليك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة

يدخلهم الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية.

0: التليفون 0799-337-337.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: كل عظامي بتوجعني.
10: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
10: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 0378-1010-25.
12: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسه خبرني شو رأيك؟
13: فعلا أطيب منسف باكله.
12: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة القرآن الكريم، والمشاهدون عبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف، يا مرحبا بكم. وصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على الأموال التي يدخل فيها الربا، وعرضنا وتكلمنا على قضية حرمة الربا. من الملاحظ اللطيفة التي لاحظها المفسرون وهم يفسرون الآيات المتعلقة بالربا، أن الله بعد أن قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وكذا، تكلم الحق عز وجل عن أنه يربي الصدقات، ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. فهنا كأن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لك قبح الربا من خلال حسن مقابله وهو الصدقة. وفيه ملحظ أن الإسلام بني في أصله على أنه يكون على أن يكون الشخص والمسلم سخيا طيب النفس، طليقا لا يكون متقترا ولا يعنيه مصلحته الخاصة على مصالح الغير، بل بالعكس يحب أن يكون الإنسان معطاء متصدقا سخيا على من حوله، على الناس بالجملة، من غير أن يكون مستغفلا لا شك. ولهذا قال الحق عز وجل والله، وهو يتكلم عن الربا وشدته عليه، قال ويربي الصدقات، أي أنه ينميها. فلهذا ومعنى قوله يربي الصدقات أي يزيدها في الدنيا. كيف؟ قالوا بسؤال الملك له، الملك أي الملائكة، وين هذا كيف؟ ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما من يوم إلا وفيه ملك ينادي، أو ملك ينادي، اللهم أعط منفقا خلفا.

هذا أول زيادة من زيادات التي يمنحها الله للمتصدقين. فكأنه يقول انظر إلى جزائنا للمتصدق، وكأنه يقول انظر إليك أيها المرابي، كيف أننا مقتناك ومحقنا مالك ومحقنا البركة فيه، انظر وقابل بين الحال الذي جعلت نفسك فيه والحال الذي نجعله لأوليائنا ومن يتصدقون بإخلاصهم لنا. فالحق سبحانه وتعالى جعل كما في الحديث أن الله عز وجل يرسل ملك في السماء يدعو اللهم أعط منفقا خلفا، وبهذا قالوا يزداد كل يوم جاهه وذكره الجميل وميل القلوب إليه والدعاء له من خالص الأدعية من الفقراء وانقطاع الأطماع عنه. يلاحظ الشرع كل هذه التفاصيل تمام، أن الفقير وهو في حال فقره وتعتريه الهواجس النفسية وبصير يتفقد كل اللي حوله، هالغني هذا فلان ما بتطلع فينا يا رجل، الله ما يعطيه، ما بمد إيده إلنا، ما بيساعدنا، وشايفنا حالتنا مدقعة ووضعنا سيء يا رجل، الله لا يشبعه، بيقولوها الناس. بينما إذا شافك أنت بتروح بتعطيه وبتسخى عليه بنفس طيبة مش بنفسية المرابين المتقترة، بتعطيه قرش بتقول له رجعها ولا بحبسك من البيت وبشتكي عليك وبتمرمطه يا حرام، بده يدعي على على عليك وعلى أصلك وفرعك إذا ما كنت واعي لذلك. وهذا فرق جوهري مهم بالنسبة للمسلم الذي يعيه أن يلتفت الله سبحانه وتعالى إلى جزائه العظيم. ولهذا قالوا فإنه متى اشتهر الشخص بإصلاح مهمات الفقراء ورعايتهم أو الضعفاء فكل أحد يحترز عن أذيته والتعرض له، وكل طماع وظالم يتخوف من التعرض إليه. وفي الآخرة يربي الله عز وجل الصدقة حتى تصير اللقمة كالجبل، والله عز وجل يعني يربي للعبد صدقته وينميها له وتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. انظر إلى كل هذه المعاني، هذه المعاني يحرم منها المرابي حال كونه يعقد عقود الربا. هذا كله للإفادة يعني أوقفنا عليه. ثم يبحث العلماء ما هي الأصناف التي يجري فيها الربا تمام. الشيخ هنا رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الأمر، وأن الربا يجري في الذهب والفضة والمطعومات، فقال وإنما يكون في الذهب، أي يكون الربا يعني في الذهب والفضة وفي المطعومات، قال وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، ولا يجري الربا في غير ذلك تمام. هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى. احنا في مذهب الإمام الشافعي، كلامنا الآن في مذهب الإمام الشافعي، أن الأصناف والأصناف الأموال التي يجري فيها الربا مقسومة إلى قسمين كليين يعني تمام، وبنعتبر كل قسم زي علة كلية. شو هم القسمين الكليين؟ إما منقول أنه أن الربا يجري في الأثمان مبدئيا، منقول هذا العبارة، أو الجواهر التي هي أثمان، أو الأعيان أو المواد التي هي أثمان، وينحصر الكلام في الذهب والفضة مبدئيا تمام، ثم يقاس عليهم الأوراق النقدية المعاصرة اليوم. وأيضا هذا قسم، ونعتبر علة الربا فيهم وسبب الربا يعني العلة الظاهرة التي ربطها الشرع كون هذه الأشياء جوهرية أثمان أو جواهرية أثمان أو قيم للأشياء، ممكن تقول ذلك أيوة. وفي عندي علة أخرى وصنف كلي آخر، وهو الأموال التي تعد مطعومات تمام، كل الأموال اللي هي عبارة عن طعام تمام، هذه يجري فيها الربا. شو يعني يجري فيها الربا؟ يعني إذا بدك تبيعها بنفس جنسها من ندقق عليك شوي تمام، او بدك تبيعها انت بنفس النوع يعني، او من نوع نفس الاشي هو من المطعومات، بدنا نتحرز ونقول لك وقف شوي مشان نسوي لك شروط زياده تمام. يعني بدك تروح مثلا تبيع انت رز بقمح، بدك تروح تبيع انت مثلا رز بفلوس، ما عنديش مشكله، ساوي نشرط عليك شروط البيع التي مرت معنا وخلاص. اما اذا بدك تبيع رز برز مثلا، بدك تبيع رز بعدس، بدك تبيع رز بقمح، بدك تبيع قمح بالبقيه الاصناف، بنقول لك وقف، في شروط زياده. ليش؟ بنقول لك هاي اسمها عند الفقهاء اموال ربويه تمام. الان كل الفقهاء بيحكوا هالكلام هذا؟ لا، هناك كلام اخر عند الفقهاء في انه بعض الاشياء عندهم يجري فيها الربا باعتبار انه العله عندهم اما هي الوزن واما الكيل. عندنا أيضا هناك توجه آخر عند بعض العلماء أنه مش كل المطعومات، لا، المطعومات المقتاتة الأقوات يعني المدخرة تمام. لكن مبدئيا كلامنا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه الأموال التي يجري فيها الربا إما هي أثمان اللي هي الذهب والفضة واليوم الأوراق النقدية، وإما بتقول هي في المطعومات تمام أيوة.

العلماء بيقولوا المطعومات الأشر الأشياء اللي بيأكلوها البشر، إما بتأكل أنت أشياء كأقوت يعني أشياء أساسية بنسميها أغذية أساسية، في عندنا أشياء تؤكل تفكها تمام زي الفواكه زي هالأشياء، في عندنا أشياء تؤكل يعني بسموها الفقهاء إصلاح للطعام، إصلاح يعني بمعنى أنت بتجود فيها الطعام بتخليه يصلح به يعني يصير أطيب للتناول يصير ألذ يعني تمام زي البهارات زي هاي الأشياء تمام. فبيقولوا يدخل فيها هاي الربا كل هاي الأشياء، وفي عندنا مأكولات بتأكلها أنت مطعومات تداويا تأكلها أنت بمقدار كدواء يعني، وطعام الإنسان وأكل الإنسان للأدوية يختلف من حيث المقدار وطبيعته عن أكله للمطعومات المقتاتة يعني تمام، اللي هي الأقوات الأساسية زي القمح زي بقية المأكولات اليوم الرز الشعير الأشياء العدس الفول الحمص هاي الأشياء كلياتها. الآن هاي الأشياء كلياتها المطعومات، وكلامنا في المطعومات الآدميين مش كلامنا في مطعومات الحيوانات يعني، وطبيعي ممكن يشتركوا يعني بمعنى بعض الأشياء ممكن يأكلوها البشر وممكن يأكلوها الحيوانات وممكن يشتركوا فيها البشر والحيوانات تمام، بمعنى بعض أنواع القمح بيأكلوها الحيوانات تمام، بعض الأنواع الشعير بيأكلوها الحيوانات أيضا وهذا مشهور موجود يعني تمام. الآن لو أكلوها البشر هل يجري فيها الربا ولا لا يجري فيها الربا؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام فيها، لكن ابتداء الأموال العامة بشكل عام اللي بنسميها أموال ربوية واللي بنشترط فيها شروط العقود الربوية أو العقود حتى تصير حلال اللي هي قسمين، إما الأموال التي هي عبارة عن أثمان أو بنسميها جواهر أثمان أو بنسميها قيم الأشياء على تعليلات بعض العلماء، وإن كان هناك في يعني في فرق بين هذه التعليلات لكن أنا للتوضيح أطلقه، وإما منقول هي المطعومات تمام. أيوة، فبيقول الشيخ هنا أول هو الذهب والفضة. الآن الذهب والفضة كما هو معروف بيتخذ أشكال كثيرة، ومعنى بيتخذ أشكال كثيرة بمعنى ممكن يكون نقود اليوم في عندنا في الأسواق موجود ليرات رشادي صح ما بيبيعوا نشتري فيها بس موجودة تمام، وفي عندي أنا ذهب وفضة مثلا حلي وزينة موجود وهذا الأغلب اليوم إحنا استعملنا إله يعني، وفي عندي سبائك ذهبية تمام. الآن هذه الذهب في كل حالة بنسميها أموال ربوية، ولا إذا كانت حلي مثلا ما بتكون أموال ربوية من كل وقف، الذهب والفضة شو ما كانت بنعتبرها أموال ربوية، ومعنى أموال ربوية يعني يشترط في التعامل بها شروط خاصة تمام. هذا الكلام سواء كانت حلي سواء كانت تبر لسه بعدها مادة أصلية سواء كانت يعني شو ما كانت بما إنها هي مادة ذهبية تمام، فالأصل في التعامل بها إذا كان تعامل بها بمعنى بدك تبيعها أنت بثمن عفوا بنفس جنسها وتبيع ذهب بذهب أو ذهب بفضة يعني. اليوم عندنا مثلا بالأسواق سنأتي على بعض الأمثلة إن شاء الله، عندنا بالأسواق اليوم مثلا أنت بتروح عندك ذهب قديم بدك تشتريه بجديد، فالآن أنت بدك تتعامل تعطيه ذهب من عندك وتأخذ ذهب من عنده منقول لك وقف، هاي معاملة بنسميها هاي الأموال أموال ربوية، لما بكتبيعها بنفس بعضها بدنا نشترط عليك شروط زيادة شو هي الآن سيأتي معنا تمام. طيب هذا صنف الأموال الربوية اللي هو القروش سميها الأثمان. طيب اليوم الأوراق النقدية هل يدخل فيها الربا؟ هذه قضية مهمة وهي قضية يعني خطيرة بنفس الوقت. مذهب الجمهور العلماء والدورة دائرة الإفتاء الآن عندنا بتقول لك يا مولانا الآن زمان كانت النقد الرائج بشكل عام واللي هو نقد الدول اللي هو الذهب، وهذا قبل أقل من 100 سنة انقلب هذا الأمر وبطل عندنا الذهب والفضة كسلعة كنقود أساسية. وكيف بطل وش انتقل من كونه نقود إلى كونه يعني بقي نقودا لكن بطل يتعاملوا فيه الناس بشكل مباشر، صار في عنده زي وثيقة تعبر عنه يعني أنت بتأخذ ورقة نقدية هي لا تساوي قيمة ذاتية بها أو قيمة دولتها، وإنما تساوي أن لها لك عند المصرف بمقابل هذا هذا الدينار مثلا هذا المبلغ مثلا أو هاي الورقة لك مقابل مثلا 5 جرامات ذهب 10 جرامات ذهب تمام. هذا الآن بسموه الغطاء، بطل هذا الكلام الآن وانتقلت كل البشر الآن من التعامل بالذهب والفضة كقيمة أو كمادة أو كنقود يتعامل بها إلى أن تتعامل اليوم بالأوراق النقدية. الآن الأوراق النقدية ليس لها فيما سبق بالتاريخ تلك القيمة اللي صار لها في الزمن المعاصر. كيف يعني؟ الآن زمان كانت ممكن البشر اتخذوا مثلا في التاريخ الإسلامي اتخذ البشر اسمها الفلوس وصارت الدولة تسك الفلوس. الفلوس كانت عبارة عن قطع نحاسية صغيرة تمام يعني لها قيم معينة، وممكن أحيانا عشان الدنانير والدراهم الفضية تنفقد شوي من السوق يرتفع قيمة الايه ترتفع قيمة الفلوس هاي، لكن ابتداء ما كان لها قوة
شرائية عالية، واللي أنت بتشتري فيها بس الأشياء القليلة. فالبشر اللي بيشتري مثلا سيارة ما برضه يبيعك بفلوس هذا زمان، أو تشتري

دابه فخمه، ولا بدك تشتري لك بيت بقول لك شو فلوسها خليها لك، هاي الفلوس تشتري فيها خبز، تشتري فيها شغلات على الخفيف يعني. اما الشغلات الكبيره ما كان الناس يتعاملوا الا بالذهب والفضه. فالفقهاء لما كانوا يسالوهم الناس مذهب الامام الشافعي تحديدا كانوا يسالوه يقولوا يا مولانا الفلوس يجري فيها الربا؟ يقول لهم الامام الشافعي لا. ليش؟ لانه لم تكن في ذلك الوقت، تمام، كما جرت عدد من الابحاث يعني بحثت في هذه القضيه، لم تكن في ذلك الوقت لها قوه شرائيه كما هو الحال اليوم في الاوراق النقديه. اليوم الاوراق النقديه مش بس صارت بتقدر تبيع فيها وتشتري الاشياء الكبيره، لا، هي غلبت على السوق كله. اليوم انت لما بدك تشتري ذهب اصلا صارت هي الاصل والذهب سلعه، تمام. فلاجل ذلك هنا قلنا قامت الاوراق النقديه اليوم في التعاملات البشريه في مختلف اشكال التعاملات، سواء كان في الضمانات، في الدفع الغرامات، في شو اسمه، في الدوائر الحكوميه، في دفع المهور الزوجيه، في كل التفاصيل، في البيع، في الشراء، في اخذ حقوقك، في دفع مهور الزوجات، في كل هاي الاشياء صار الذي النقد الذي يتعامل به ليس الذهب والفضه، تمام. بالعكس لو جابوا ذهب وفضه بيكون اشبه ما يكون ايه، اشبه ما يكون يعني بشكلي، ممكن انت بحاجتك انت بحاجه الاوراق النقديه اكثر من حاجتك اليوم للذهب والفضه. بالعكس ممكن انا بعض الناس يعني قضى عمره كله ومات وهو اصلا لم يرى الايرادات الذهبيه ولم يتعامل بها ولم يحتاج اليها. ليش؟ لانه في عنده اليوم بديل قائم مقام الذهب والفضه من كل وجه. تشتري عماره انت بفلوس اليوم باوراق نقديه ولا بدك ذهب نهائيا. هذا مش تقليل من شأن الذهب، لا، بس أنا بكلام على البيان الواقع. لأجل ذلك منقول لك اليوم يجري الربا في الأوراق النقدية كما يجري في الذهب والفضة، لأنه قام مقام الذهب والفضة من كل وجه. بتقول لي طيب كيف خرجتوها هذه؟ إلها عند الفقهاء وعند المختصين كلام طويل في كيفية تخريج الأوراق النقدية على الذهب والفضة، تمام. بأبسط صورة اليوم ممكن نحكيها أن الأضرار التي تنشأ عن الربا في الذهب والفضة مساوية تماما للأضرار والمفاز التي تنشأ اقتصاديا، كلامي أنا، التي تنشأ عن الأوراق التي تنشأ عن الذهب والفضة تنشأ عن الأوراق النقدية، لا فرق بينهما، تمام، الله أعلم. لأجل ذلك اليوم نقول الذهب والفضة ومثل الذهب والفضة الأوراق النقدية فيجري فيها الربا، وبالتالي عندنا إذا بدك تبيع ورق نقدي بورق نقدي فيه أيضا أحكام الأموال الربوية. ممكن نقول بأن من الأموال الربوية اليوم، وأقصد بالأموال الربوية الأموال التي يجري التي يشترط في التعامل بها شروط الأموال الربوية في عند الفقهاء، يدخل فيها أو من ضمنها الأوراق النقدية، تمام، الله أعلم. الآن أوراق نقدية للفائدة أيضا نجعل كل صنف منها بمثابة نوع. فمثلا عندي الآن الدينار الأردني، عندي الريال السعودي، عندي الدينار الكويتي، عندي الدينار العماني مثلا. كل واحدة من هذه الأشياء وإن تشابهت أسماؤها بنعتبرها صنف مستقل، نوع مستقل عن الآخر. لكن وين بتصير الحساسية في التعامل معها؟ يعني بقى في شروط لكن بتخف شوي، تمام. إذا أنت تعاملت فيها بنفس الدنانير الأردنية، دنانير أردنية بيكون لها قانون، دنانير أردنية مع عملة أخرى بخف شوي الشروط، كما لو أنك بدك تبيع قمح بقمح أو قمح بشعير، تمام. القمح والشعير نوعين لكنهم تحت جنس واحد اسمه ليه؟ اسمه المطعومات. الأوراق النقدية كلها تحت جنس واحد اسمه الأثمان، تفاصيلها كل عملة نوع، والله أعلم. الآن هذا أول شيء بالنسبة للذهب والفضة. قال وفي المطعومات، تمام. طب شو المراد بالمطعومات؟ بيقول العلماء ما يقصد غالبا للطعم، تمام، يعني بمعنى يقصد عند البشر يعني أنه هم بيقصدوه ليأكلوا، تمام. بيقولوا أو ما يقصده الناس، يعني المراد ما يقصده الناس، يعني البشر بيأكلوا يعني منهم بيروحوا بيزرعوا بيحصلوا مشان يأكلوا، يعني بزراعة أو شراء أو غيرهما، تمام، الله أعلم. الآن كيف بدنا نحدد هذا الكلام؟ تمام، كيف بدنا نحدد المطعومات؟ يعني ممكن البشر يختلفوا فيها، الفقهاء عندهم فيها يعني نظر، وسنأتي إن شاء الله ممكن في الكتب الموسعة بيطلعوا أكثر لهذه الأشياء، تمام. والمراد أنه يقصد لطعم أي مطعوم وأكل الآدميين، يعني اللي بتأكله البشر يعني، تمام، المطعومات التي تأكلها البشر، تمام، والله أعلم. بقول فالمطعومات اللي بيقصدوها البشر، اللي البشر بالعادة بيأكلوها، يعني إما بيأكلوها كمواد أساسية وبسموها الفقهاء أقوات، أقوات يعني تقيت البدن، يعني تقيم البدن، تمام، يعني لو عاش عليه الإنسان بيعيش. بينما مثلا لو إنسان عاش مثلا بس على البرتقال مثلا بيموت، بتحملش. لو عاش على النجاص، لو عاش على فاكهة معدة، جسمه ما بتحمل، ما بيقوم، يعني بيسقط، ممكن يموت بذلك فعلا. فلأجل ذلك بنسميها المطعومات الأساسية، لو الإنسان اقتصر عليها بيعيش، تمام. بينما بقية الأشياء بقول لك فاكهة، معنى فاكهة أنه هاي أشياء تؤكل تبعا للمواد الأساسية، لا تؤكل استقلالا يعني، تمام.
ايوه كالبر مثلا، الاقوات زي القمح زي الشعير زي الذره زي. واليوم عندنا بعض المخبوزات موجوده عندنا في المخابز، بعضها خبز طحين قمح، بعضهم يقول لك هذا خبز شعير، هذا خبز ذره، هذا خبز كذا وهكذا يعني. تمام. ومثلها عندنا بقيه المطعومات من العدس من الحمص من الفول وهذه الاشياء. تمام. في بعض البلاد مثلا الفول يعني يشترك في اكله، ياكله الحيوانات وياكله البشر. تمام. لكن اكل الانسان له اغلى، لاجل ذلك بنقول هذا ايه، هذا اموال، هذا مال ربوي. بالتالي اذا بدك تبيع انت كيس فول بكيس فول مدقق عليك. لو جيت انت عندك كيس فول قديم، تمام، عندنا اليوم بتصير مثلا بقول لك انا عندي زيت قديم تبيعني اياه بجديد، بروح بتجيب له انت جاري كان عندك القديم وتقول له هذا الزيت بدي ابيعك اياه بجديد، هل هذا بيصير ولا ما بيصير؟ بيجري فيه احكام الربا، وهذا عليه تدقيق الفقهاء يعني. تمام. قالوا او تفكها، تفكها بمعنى انت بتاكل هاي يعني مطعومات، اشياء تؤكل يعني، مطعوم يعني يؤكل. تمام. لكن تأكلها على سبيل الفاكهة زي التمر زي الزبيب زي التين. تمام. أو تداويا زي الملح زي الزنجبيل زي هاي الأشياء. تمام. ومنها إيه؟ ومنها يعني كثير من التفاصيل هذه الأشياء. تمام. الآن كل هذا أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير في حديث أيضا. تمام. والبر بالبر، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا هو حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه إيه؟ فيه الأموال الربوية. الآن ممكن تقول النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن ست أصناف، قل سبع أصناف يا سيدنا. الآن من وين أنت جبت بقية الأصناف؟ تمام. يعني كيف حددت زدت بقية الأصناف اللي هي أنت بتقول الآن أقوات بتقول المطعومات؟ حقيقة الفقهاء قالوا يا سيدنا هذا الحديث جيبه أقعد حلل فيه. تمام. يعني أمسكه الفقهاء وأخذوا يبالغون النظر فيه، يبالغون في النظر فيه يعني ويتأملوا. تمام. وكل واحد من الفقهاء خرج بنتيجة. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لك تعال النبي عليه الصلاة والسلام مش معنى حدد الذهب والفضة. تمام. قال لك بصراحة هاي هي الأثمان الموجودة. فرح الإمام الشافعي كتب مع فارقة شبه يعني على ورقة مثلا أنه هذه يعني إنما قال النبي فيها ربا لأنها كذا. يعني هو ما بحث فقط في النصوص الظاهرة، بحث في عللها. تمام. يعني ما هي الأسباب التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الربا يجري في الذهب والفضة. تمام. فسجل على ورقة كنتيجة يعني أن السبب والعلة فيها، وطبيعي هو نظر في الشريعة يعني. تمام. وجد أن الأوصاف الموجودة في الذهب والفضة هو لونه أصفر، هو لونه كذا، هو هل السبب فيه كل هذه التفاصيل؟ لا. وجدنا أن السبب في أن وجد الإمام الشافعي أن السبب في كون الربا يجري في الذهب والفضة أنها أموال وأنها أثمان وأنها قيم للأشياء، فجعل هذه علة مشتركة بين الذهب والفضة. ثم أخذ ينظر قال لك طيب عندي أنا البر وعندي الشعير، هذول البر والشعير خلاهم أقوات. تمام. هم صنف بيأكلوها البشر فعلا على سبيل التقوت، أنا بأكل الشعير مشان أتفكه. تمام. ولا بأكل خبز شعير علشان أتفكه، بأكله عشان الصحة، بأكله عشان القوت يعني. ولا بأكل خبز قمح مشان أتفكه، مشان أعيش يعني، هذا هو مادة أساسية. تمام. الآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال والتمر بالتمر. تمام. والملح بالملح أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام عدد في هذه الأصناف حسب ما ظهر للإمام الشافعي، عدد له مطعومات يعني البر مطعوم والشعير مطعوم والتمر مطعوم والملح مطعوم والزبيب مطعوم. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا فرق في بين هذه الأنواع كلها، كأنه أعطاك من كل نوع من أنواع المطعومات أعطاك نمط. أعطاني القمح والشعير، طب ليش؟ قالوا لأن الشعير تأكله الحيوانات، فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا لأن البشر وإن كانت تأكل الحيوانات إلا أن البشر يأكلونه بشكل أغلب، فلأجل ذلك ورد التنبيه فيه. تمام. فاستفاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من خلال النظر في هذا النص أن علل الربا في الأنواع والأصناف التي نصت الحبيب صلى الله عليه وسلم عليها إنما كانت لأجل أنها مطعومات أو لأجل أنها قيم الأشياء أو أثمان أو جواهر أثمان. تمام. لأجل ذلك ورد يعني ظهر عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الأنواع. الآن رح يجي معنا الآن لو كان عندك أنت مثلا ريفانين، إذا قلت بأنه ما يأكل حتى تداويا، لو عندك ريفانين أنت من نوع مشهور يعني هو نخذ للصداع هذا ولا لكذا، أنت النوع اللي عندك مش عاجبك، رحت لعند الصيدلية قلت له خلاص أخذ هذا النوع أعطيني نوع ثاني، خذ من هذا شريطين وأعطيني شريط. الآن هل هذا بحسب كلام الإمام الشافعي
تمام. وذلك انا اخواني اذا واحد عنده وقع مشكله يعني احيله الى دائره الافتاء هم بيفتوا. لكن انا كلامي الان في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه الان بحسب ما قال الامام الشافعي بان المطعومات

التي هي تستخدم في التداوي أيضا يجري فيها الربا، أو أنت أخذت عندك الباكيت اللي عندك فيه 3 شرائط 10 حبات مثلا إلى الطبيب إلى الصيدلاني يعني قلت له هذول من النوع الفلاني أنا ما بحبه، كون هذا النوع رخيص عندك أنت أنواع أغلى، أعطيني هاي 10 حبات أعطيني حبتين من هذاك، منقول لك وقف، هذا يجري فيها الربا تمام، ولا يجوز أن تباع متفاضلة تمام. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تمام. لأجل ذلك قالوا لأن فيدخل في الأدوية ويدخل في المقتاتات والمتفكهات كل هذه الأشياء تمام. حتى ذهب بعض العلماء الشافعية، مش حتى ذهب يعني هو هذا المعتمد يعني، قالوا منها الماء، لو أنت مثلا عندك ميت صحة من نوع الفلاني جيت على المحل قلت والله أنا عندي اشتريت من هالمكان الفلاني المي هاي وبصراحة مش عاجباتني أنا مش عاجباني يعني، فبدي أعطيك إياها وأعطيني العلبة هذيك هاي مثلا 10 لتر أنا بدي أعطيه لترين من هذيك النوع هذاك نوع أفقر مثلا، كلها وقف هذا ربا ما بصير حتى في الماء، حتى في الماء. هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تمام. ومنها أيضا البن تمام، القهوة يعني لو أنت مثلا جيت اشتريت لك كيلو قهوة مثلا من عند المكان الفلاني ماركة معينة ورحت تبدلها مثلا رديئة مثلا ورحت تبدلها بنوع أعلى ودخلت لعل المحمص قلت والله أنا عندي هذا القهوة من عندكم هاي بس أنا بصراحة بدي اشتريتها أنا الآن بدي أبدلها بالقهوة الفلانية تمام، هاي حقها ليرتين خذ لي هاي مثلا 200 جرام وهذيك بدي منها مثلا 100 جرام خذ ال 200 اللي معي ب 100 جرام قول له وقف، هذه معاملة ربوية ومعنى ذلك يشترط فيها ما يشترط في المعاملة الربوية ومنها منع البيع متفاضلا والله أعلم. الآن بعد ذلك الفقهاء قالوا ولا يجري الربا في غير ذلك من المطعومات، المطعومات قلنا إما اقتياتا إما تفكها تمام، وكلامنا في المطعومات الآدميين، وذلك قال العلماء لو واحد جاء عنده عفوا تبن من اللي بيأكلوا البهائم اليوم تمام ولا البرسيم، فأنت رحت قلت له اسمع خذ هذا 2 طن مثلا من التبن الفول مثلا بطن مثلا من تبن الشعير عادي ما بيضرش تمام، لا يجري فيها الربا تمام، خاصة مما يقصد يعني به البهائم كالتبن مثلا أو لم يقصد أصلا يعني تمام والله أعلم. وأيضا عندنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا ربا في الحيوان نفسه، يعني لو أنت عندك مثلا 5 شياه 5 رؤوس غنم تمام يعني نوعيتهم عادية يعني، وأنت لقيت في السوق مثلا واحد عنده رأس غنم ممتاز فخم غالي يعني، فجيت لعنده قلت أنا عندي 5 تأخذهم وتعطيني الرأس اللي عندك تمام، بصير ولا يجري الربا في ذلك، معنى أنه هاي ليست الأموال الربوية تمام، حال كونها حية ولم يرد فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء. لكن وين ورد عندنا شيء سيأتي معناه اللي هو بيع اللحم بالحيوان سيأتي، لكن ابتداء لو أنت رحت عملت معاملة إنك بعت رأس غنم تمام ب5 رؤوس غنم أقول لك عادي لو بعته متفاضلا ما بيضر والله أعلم. قال لأنه لا يعد للأكل على هيئته، يعني حال كونه حيا ما عندنا لا يعد للأكل، لأجل ذلك لا نعتبره مطعوما حال حياته، وفعلا هو حال حياته غير مطعوم، بتذبحه يعني بصير حينئذ بصير مطعوم، ونقول لك وقف حينئذ تبيع لحم بلحم بنوقف عليك بصير مأكول تمام، وحينئذ لا بد أن تشترط فيه شروط الأموال الربوية تمام. تبيع مثلا 2 كيلو لحم بقر مع 1 كيلو لحم غنم تمام، أو مثلا 1 كيلو لحم غنم بلحم غنم، كل هذا إن شاء الله تعالى يعني من الأموال الربوية ويشترط فيها المعاملات لكن بحسب أنواعها يعني، هذا شيء. ثم الشيخ هنا بعد ما ذكر الأصناف الربوية وقلنا الأصناف الربوية المطعومات والأثمان الذهب والفضة والأوراق النقدية، قال الشيخ الآن تفريعا على ذلك قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة تمام، يعني البيع الذهب بالذهب ولا الذهب بالفضة أو ولا الفضة بالفضة يعني ولا الفضة بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين، مضروبين يعني إيه؟ يعني نقود يعني ليرات رشادي ولا كذا، إلا متماثلا، متماثلا يعني إيه؟ مثلا بمثل تمام، يعني متساوية المقادير متساوية ومتساوية يقينا، وسنأتي إن شاء الله عليها. قال فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا يعني بينهم فرق يعني، ثم قال الشيخ نقدا يعني إلا متماثلا نقدا كاش يعني تمام. الآن بيتفرع على هذا عدد من الصور إن شاء الله سنتعرض له يعني تمام. قال قوله نقدا الإمام بن قاسم بيقول أي حالا يدا بيد تمام، بمعنى إذا بدك تبيع أنت ذهب بذهب لابد يكون عندنا السلعة والثمن كلاهما موجودة في نفس العقد وتسلموا مع بعض أو يتسلموا في نفس المجلس، بنفعش تأخر يعني. قال فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، وهذا ذكرناه سابقا لكن الآن بدأ المثال يعني أيوة. الآن هذه قواعد عامة في بيع الأموال الربوية تمام. أول قاعدة فيها إذا كان البيع بتبيع أنت نفس السلعة الربوية

السلعه بنفس نوع السلعه، يعني قمح مع قمح، تمر مع تمر، تمام. مثلا بصير تبيع تمر مثلا جزائري مع تمر اردني، وبعلا من حيث النوع بيختلفوا عن بعض، تمام. تبيع هذا الكيل من هذا بكيلتين، ما بيصير ابدا، تمام. طب كيف بدنا نساوي؟ النبي عليه الصلاه والسلام اتاهم الصحابه وسالوه عن مثل هذا، فالنبي عليه الصلاه والسلام حالهم الى طريقه سنتعرض له، وهي انه انت السلعه اللي بين ايديك للرديئه روح انت بيعها بالسوق بفلوس، ثم بعدين بعد ما تاخذ الفلوس روح اشتري فيها ليه؟ اشتري فيها النوع اللي بدك اياه، اشتري اي شيء فيها، اي شيء بدك تريده بعد ذلك يعني، تمام. هذا بنسميه نوع مع نوع. طيب، وبالتالي الشيخ هنا بيقول لا يجوز بيع الذهب بالذهب، اذا السلعه والمبيع كلهما من نفس الايه، من نفس النوع، تمام. هنا لا يجوز بيعه إلا متماثلا، متماثلا يقينا، وهذا معنى قول الشيخ هنا مثلا بمثل، أي متساويا يقينا، وبنقدره من خلال الإيه، إما من خلال الكيل إذا كان مكيلا، أو من خلال الوزن إذا كان إيه؟ موزونا، تمام، ولا نقصان. وخاصة عندنا مثلا الذهب تحديدا ما منقدره بالكيل، منقدره بالوزن، تمام. لأجل ذلك لا يصح لك بيع الذهب بالذهب إلا نقدا كاش، تمام، ومتماثلا مقدار واحد، مثلا بمثل يعني متساويا يقينا ومتساويا بالوزن، من غير زيادة ولا نقصان، لأن العبرة في الذهب والفضة بالوزن لا بالكيل، تمام. وهذا الحكم في الذهب والفضة سواء كانوا حلي وفيهم مصنوعية ولا فيهم مش مصنوعية، ولا كانوا سبائك ولا كانوا مضروبين، ولا يعني نقود وشو ما كان يكون، تمام. اليوم عندنا من الصور الشهيرة يعني، وضربناها أكثر من مرة، منرجع عن أشر لها الفائدة، تمام. لو امرأة راحت لعند الصائغ قالت له أنا والله للمحل الذهب، قالت له أنا عندي والله مصاغ قديم ورثته عن أبوي أو عن أمي مثلا، وبصراحة أنا مش عاجبني، صح هو تراث من الحج وكذا، بس أنا الآن يعني حسيت أنه يعني هي كانت أمي ما تحبه يعني مثلا، لو فرضنا، وأنا بدي أبيعه، بدي أتخلص منه يعني، تمام. بس بصراحة هو يعني بدي أنا أبيعه، أعطيك إياه وتعطيني قطعة ذهب ثانية، تمام. نقولها ممتاز، أول شيء بدك تبيعي هذا بيعي، ما عندي مشكلة، بس إذا تسوي هاي الحبة بالذهب مباشرة تصير المعاملة تحديدا أنه بعطيك قطعة ذهب وبتعطيني قطعة ذهب، بنقول لك ممنوع يكون في عندنا أي نوع تفاضل بينهما، لازم يكون نفس الوزن. طب والمصنوعية، صاحب المحل بيشترط مصنوعية، يقول لك ممنوع يأخذ مصنوعية الآن بهاي الحالة، تمام. بدك تبيعي أنت نفس الوزن، مرحبا. طب شو بدي نسوي حل بصراحة؟ برضوش صاحبين ما يقول لك ممتاز، بيعي له يا أنت بيعي الآن، تمام، وخذي فلوسه، وبعدين اشتري بالفلوس اللي قبضتيها، اشتري فيها أي قطعة بدك إياها من عند هذا المحل ولا من عند غيره يعني، تمام. لكن ابتداء تسوي المعاملة دغري بين ذهب وذهب، بنقول لك وقفي هنا، لابد من التماثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وبدك تسلميهم في نفس الوقت. قال لك والله خذي هذه القطعة الآن أعطيني إياها، أنا جايني بعد ساعتين زمن، هاي القطعة عندي خلص أخذتها منك، روحي لفي لي بهالساعتين شوي وارجعي، تمام. هذا كمان ما بصير، لا يجوز حينئذ إلا يدا بيد حالا كاش في نفس الوقت، في نفس البيع، وقت البيع يعني، تمام. فلو ذهبت امرأة مثلا إلى المحل الذهب وانت مصاغ ذهبي وزن 20 جرام مثلا، بتتأخذ بداله مصاغ جديد مثلا بوزن 18 جرام، قولها وقفي، وتدفع مثلا فرق المصنعية، نقول لك ما بيصير. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط أن يكون مثلا بمثل. طب هذا متماثل؟ نقول لك لا، مش متماثل، التماثل هنا نحسبه بالوزن، تمام، ما منقيسه بحسب القيمة، منقيسه بحسب الوزن. طب والله يا سيدنا الشيخ أنا بدي أقول لك ممتاز، في عندك حل، تبيعي هذا بفلوس، طب ممكن يغلبوني، تغلب شوي ولا تجري، لأنه شهادة المعاملة الشرع رفع فيها كل أسهم الاحتياط، تمام. لأجل ذلك ما بنعتبر لك فيها أي رخصة فيها، إلا أنه تكون هذه إذا بتبيعيها هي نفسها تسوي المعاملة بين ذهب وذهب، ما عندي مانع، بشرط تكون متساوية. يعني هو عنده مثلا مصاغ ذهبي قديم، قال لك أنا ببيعك إياه بدون مصنوعية، هات القطعة اللي معك، تمام، قديش وزنها؟ 20 جرام، ممتاز، 20 جرام ولا سنتي زيادة ولا ملي زيادة، وعندي قطعة مثلا يعني 20 100% ولا فرق بينهم، وزان الذهب دقيق، قال لك فعلا 20 ب 20، قال لك ممتاز، وما بده مصنوعية، مرحبا، ما عندنا مشكلة، تمام. بهاي الحالة يجوز، لكن بشرط التماثل التام والقبض الفوري، تمام. هذا واحد، وبالتالي هذا بيفتح علينا اليوم باب الايه، باب بيع الذهب بالتقسيط اللي بعض الناس بيسووه، تمام. ومنها ايضا انك تشتري ذهب اليوم عبر البطاقات الائتمان، تمام. بطاقات الائتمان انت بتدفع له الان على الفيزا، بس هو عمليا ما بيقبضهم فورا وما بينزلوا برصيده فورا، تمام، بينزلوا البنك بيخليهم شوي وبعدين بينزلوا اياهم.

وبالتالي القبض هنا لا يحصل، لأجل ذلك لا يعتبر هذا إيه؟ لا يعتبر هذا قبضا حقيقيا في مثل هذه المعاملة تحديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فيها يدا بيد. لكن لو أنت مثلا عن طريق المحفظة قلت له الآن برسل لك إياهم أنا وأعطيني السلعة، وفعلا نزلوا فورا برصيده، ممكن لك ما عندي مشكلة باعتبار أنه هاي أخذ هو من رصيدك حسابك فورا إلى حسابي فورا، ما عنديش مشكلة. أما إذا صار في مهلة هون بالفرق بين الحسابين ممكن لك لا، خاصة زي الفيزا كارد تحديدا يعني، تمام. هذا أيضا يعني يقع فيه الإشكال باعتبار هذا الأمر. أيضا عندنا اليوم من الصور المعاصرة شراء الذهب عبر الإنترنت وعبر التطبيقات الإلكترونية، تمام. تشتري مثلا سبيكة من برا أحيانا وكذا، تدفع له الآن وبتم شحن الذهب إليك ويصلك بعد 5-6 أيام مثلا، وبعد أسبوعين أو بعد كذا بحسب سهولة النقل يعني، تمام. هذا أيضا ما بيصير لأنه ما في تقابض فوري، تمام. وهذا هو من الربا النسيئة يعني، تمام. منها أيضا اليوم مسألة الفوركس والبورصة وهي الأشياء، لأنه أنت بتشتري أصلا أسهم ذهب، تمام، أو عقود ذهب عبر شاشات تداول دون استلام حقيقي أصلا أو دون حيازة فعلية للذهب، تمام. لا أنت بتملكه ولا بتقبضه فورا أصلا يعني. ومنها أيضا شراء الذهب، سبائك الذهب بالتقسيط. أحيان بعض الناس بيشتري مشان يستثمروا يعني، تمام، على أنه يتم تسليم المشتري سبيكة فورا بس بسد ثمنها أقساط. بعض الملوك ممكن يسووها كمان. هذا أيضا مما لا يجوز للإنسان أن يتعامل به. وهذا كله نازل تحت كلام مصنف هنا أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل نقدا، تمام، إلا متماثلا مثلا بمثل متساويا يقينا يعني، مش إنه والله احتمال قد، لا لابد من أن يكون متساوي 100%. يعني لو أمسك الصائغ قطعة الذهب اللي أنت بدك تبيعي وياها وعنده قطعة قال لك زي بعض، شوف فيش فرق بينهم، ها طلع كيف، ما بكفي، بنقول له كيف ولا مش كيف، هات الميزان حط على الميزان قد في فرق، والله صغير، بنقول لك صغير ولا كبير، ممنوع يصير في اي تفاضل. طب يعني ليش الحساسيه هاي؟ حساسيه القران الكريم مش من عندي هاي، تمام. القران الكريم قرانا وتلونا كيف ان الله سبحانه وتعالى شدد في هذه المعامله اشد الاحترازات، تمام، والله اعلم. اذا هذا اول شيء بالنسبه للذهب والذهب، وطبيعي الكلام نفسه بنقوله في بيع الايه، البيع القمح بالقمح، الان سياتي معنا قواعد اخرى ان شاء الله تعالى، تمام. ايوه، الان الشيخ كمان جاب لنا صور اخرى، قال فلا يكفي الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، قال والمراد بكونه نقدا، يعني احنا بنسميها نقول لك اليوم نقدا يعني كاش، تمام، يعني فورا يعني مقبوضا، وبالتالي لابد ان يكون ايه حالا. وذلك فسرها المصنف رحمه الله الشارح الامام ابن قاسم، قال حالا يدا بيد، يعني مقابضة قبض حقيقي قبل التفرق، تمام، أو قبل التخاير. التخاير شو يعني؟ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عندنا خيار اسمه خيار البيع، والمراد بالخيار هنا أنه أنت خيار المجلس عفوا، أنه بما أنك أنت في مجلس العقد يجوز لك أنك ترجع عن البيعة وتقول بطلت. هذا في مذهب الإمام الشافعي اسمه خيار الايه، اسمه خيار المجلس، ومعناها ما دام المتابعين في خيار المجلس في المجلس لا زال بينهما لكل منهما ان يختار، وهنا او كل منهما ان يرجع عن البيع ما دام في المجلس، الا اذا قال له اسمع انا خلص ما بدي الخيار، يعني قال له انا اسمع هذا البيع بت وانا اخترت ان اجعله لازما ولا اريد ان ارجع عنه، حتى لو سمعت انه في فقهاء بيحكوا فيه اسم خيار مجلس انا ما بدي، انا الان اختار لك البيع. هذا بنسميه التخاير، وكل منهما قال نفس العباره، نقول الآن البيع صار لازما وفيش عندك خيار مجلس، ممتاز. هذا المعنى لابد أن يكون أيضا في إيه، يظهر هذا المعنى في البيوع الأموال الربوية. مثلا تبعت ذهب بذهب وقلت له اسمع أنا ما بدي أرجع عن هالبيعة وهي متماثلة وري ممتازة، تمام، وأنا اخترت ذا البيع، وهو قال لك وأنا اخترت، نقول له خلاص لازم البيع لكل منهما ولا خيار في الرجوع حينئذ، ممتاز. فهنا العلماء قالوا طيب لو كان أنت رحت لعند محل الذهب إلك عليه دينة، إلك عليه 1000 ليرة، هذا مذهب الإمام الشافعي، إلك أنت على هذا البياع 1000 ليرة، قلت له اسمع رحت لعنده شفت لقطعة ذهب حلوة، قلت له أعطيني هاي القطعة، قال لك شو بدك فيها، قلت له أعطيني إياها بس هاي وزنها قديش وزنها، قال لك بطلع حقها 1000 ليرة، تقول له ممتاز أعطيني إياها هاي بدل 1000 ليرة اللي إلي عليك، تمام. هذه بنسميها الإبراء، هذه أيضا في مذهب الإمام الشافعي، لأن العقد هنا ربوي، ما كان القبض حقيقي في المجلس، تمام، لأنه القبض قبل شهر، وهي أنت اليوم رحت إيه وأنت اليوم جيت، يعني أنت قبل شهر عطيتني الفلوس دينتني إياهم، وهي اليوم أنت جيت تسدهم، ففي فرق في الوقت في القبض كل من السلع. يعني حتى الفقهاء وصلوا إلى هذا الحال، نعم إلى هذا الحال وزيادة، بنسميه الإبراء، تمام. فبقولوا هنا فإن قبض البعض دون البعض
تمام الآن سيأتي معنا.

0: هاي القضية، لكن ابتداء هذا الإبراء. وفي عندنا أيضا الحوالة، يعني مثلا دخلت قطعة الذهب من المحل قلت له اسمع صح في جارك هذا إلي عليه 500 ليرة خذهم منه، هاي حقها 500، ما بصير تمام، لأن التقابض لم يقع في مجلس العقد. هناك صور كثيرة في الحقيقة يعني في هذه القضية، ننتهي إن شاء الله تعالى هنا ونستكملها في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

عرفت عليكم. السلام عليكم.

0: سلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

إلهي لك الحمد يا فيض الكرم والجود، لك الحمد يا من عطاؤك بلا حدود، لك الحمد على ما رزقتني وأنعمت به علي. سبحانك أنعمت علي وأعطيتني، فاجعلني أهلا لنعمك وعطاياك، وأعني على حمدك وشكرك والثناء عليك.

يا رب يا إلهي، هذه نعمك علي ظاهرة وباطنة لا أكاد أحصيها، ولا فضل لي ولا منة، فالفضل والمن لك وحدك. إلهي، لا تجعل عطاياك لي فتنة تزيدنا عنك بعدا وجحودا، ولا تجعلني ممن إذا أعطيتهم استعانوا بعطائك على معصيتك، ولكن أسألك أن تجعل رزقك لي زيادة في طاعتك وحبا في رضاك وسعيا بالخير على عبادك. اللهم كما فتحت لي أبواب كرمك، اجعل بابي وقلبي ويدي مفتوحة لكل سائل وكل طالب وكل محتاج، واجعلني سببا من أسبابك، ولا تحرمني من الوقوف على بابك. إلهي، أنت الغني الحميد، المال مالك والخير خيرك، ولا فضل لنا فيما في أيدينا، وإنما هي وديعة وأمانة أودعتها بيننا واستأمنتنا عليها، فاجعلني ممن يحمل الأمانة ويرعاها ويؤدي حقها لمن أنعم بها وأعطاها.

أنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

أنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

وفى إليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل ذابلة الرجاء

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا.

0: Gusti Rajaya.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندك

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر

0: إخوان الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة نور الخصاون من الإعداد والتنسيق، الإشراف الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. نستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيك دكتور زيد.
0: حياكم الله فضيلتك، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا.

0: أجورا على الأسئلة والاستفسارات، ونذكر بالهواتف 47 47 200 و 41 47 47 200 و2. ونبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة
1: السلام
0: الله.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: سيدي، في عندي سؤالين صغار.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، أنا بعد ما أصلي العشاء بصلي 11 ركعة، أخاف إنه ما يعني ما بقومش على القيام. أنا بقوم على القيام، بس يعني هل ينحسب قيام أو لا؟ هاي السؤال الأول، مفهوم؟
0: نعم.
1: السؤال الثاني، بصلي الضحى 8 ركعات، واحد بكل امبارح لا بجوزش الى صلي 12، بدي اشوف بكل صلي 12. انا بصلي 8 كل يوم الصبح الحمد لله، بعد ما اكون من النوم بكون مصلي الفجر وبصلي كل شيء واللي علي معه، بس كنت بدي اسال السؤال. جزاك الله خيرا.
0: واياكم حياكم الله، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: جزاكم الله خير جميعا.
0: واياكم واياكم حياكم الله، شكرا لاتصالك. برنامج فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمك سيدي على البرنامج الطيب، ونذكر بالصلاة على النبي. اللهم صل.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: سيدي عندي سؤال، سؤالين عفوا. السؤال الأول، في الصلاة المكتوبة إذا الإنسان قرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة قصيرة في بداية الصلاة، أول ركعتين الواحد يقرأ سورة قصيرة لكن ما قرأ، لكن قرأ الفاتحة لحالها أول ركعة ونسي يقرأ سورة قصيرة. السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة الإنسان تعتبر دين عليه، كما عرفنا أنه الصلاة اللي تفوت الإنسان بحياته وما صلىها تعتبر دين. الآن أذن خلينا نقول الظهر، في معي تقريبا مجال أني أصلي الصلاة اللي فاتتني قبل مثلا الصلاة المفروضة، هل يجوز أن أصليها قبل الصلاة المفروضة هاي اللي مضت، يعني اللي مضت؟
0: نعم.
2: ولا لازم أصلي المكتوبة بعدين أصلي الصلاة اللي مضت من حياتي؟
0: نعم.
2: والله يجزاك وإياكم الله فيك.
0: حياكم والله، تسمع
2: شكرا
0: الجواب.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا بكم، العفو. تسأل الآخر. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. هاتفاي برنامج 47 47 201 و 47 47 202. نعم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: حياكم الله. تفضل.
3: بالأهل العلم.
0: أهلا وسهلا بك. تفضل.
3: والله حبينا نبشركم، نبشر الهاشميين والنشامة، يعني مركز الدعوة قبل فترة جيت عليه، الشباب مقبلين كثير على الدين جدد. بس هاي يعني حبينا نبشركم ما ناخذ من وقت البرنامج.
4: الله يجزيك خير.
3: وجودكم مشكوره كثير والله.
4: الله يبارك فيك.
0: حياكم الله. اهلا وسهلا بكم.
3: الله يعطيكم العافيه.
0: شكرا، بارك الله فيكم. فضيله الدكتور، بالنسبه الى السؤال، ناخذ سؤال اخي سعد. نعم ثم نجيب. تفضل.
5: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
5: سيدي بدي اسال سؤال، اثناء العمره لو زاد شوط او نقص شوط في الطواف او السعي، شو الحكم؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. نعم، فضيلة الدكتور حياكم الله مرة أخرى. يعني الأخ الكريم يسأل عن صلاة 11 ركعة بعد صلاة العشاء. هو يعني يسأل هل تعتبر قيام ليل؟ ونبين فضيلتك يعني كم يعني عطفا على هذا السؤال الفرق بين القيام والتهجد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحييك أخي دكتور زايد والإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. لا شك أخي دكتور زيد أن قيام الليل من أفضل القربات، وهو دأب الصالحين كما
0: نعم.
4: قال عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
4: وهو قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الأخ السائل بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على حرصه على أن يأتي بقيام الليل، وبالتالي هو يصلي في كل يوم 11 ركعة قيام ليل،

ونسأل الله عز وجل أن هذا يحتسب من قيام الليل، وله في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن غلب على ظنه أنه يستيقظ قبل أذان الفجر، فيسن له أن يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر.

0: التهجد. يعني قيام الليل هو لفظ أعم من التهجد، وبالتالي قالوا التهجد يكون بعد النوم، يعني الإنسان ينام بعد العشاء ثم يستيقظ قبل الفجر، يعني الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 12، فيأتي يصلي قيام الليل. يسمى هذا قيام ليل ويسمى إيش؟ ويسمى تهجد. فما كان قبل النوم وبعد صلاة العشاء يسمى قيام ليل، وما كان بعد النوم يسمى تهجد.
1: بارك
0: نعم.
1: الله فيكم دكتور. الأخ الكريم يعني يسأل عن صلاة الضحى، كم ركعة تصلى؟ هو يصليها 8 ركعات، هل
0: يعني
1: تصلى مثلا 12 ركعة أكثر أم أقل؟ نعم.
0: يعني كذلك يا أخي دكتور، من الأشياء التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي صلاة الضحى، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة صدقة عن الإنسان يتصدق بها عن نفسه في صباح كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبالتالي صلاة هذا الإنسان إن شاء الله جائزة، ويجوز للإنسان أن يصلي ركعتان، 4، 6، 8 ركعات. إذا هذا الأمر إيش فيه؟ متسع وله فسحة من هذا الأمر، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى يوم الفتح ب8 ركعات. نعم.
1: نعم بارك الله
0: الله
1: فيكم.
0: أكبر.
1: بالنسبة للأخ الكريم يقول هو ينسى أو نسي أن يقرأ سورة قصيرة بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة المكتوبة.
0: شوف، الركن في قراءة القرآن في الصلاة هو فقط للفاتحة،
1: نعم.
0: لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاعتبرها الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن ترك قراءة الفاتحة فقد بطلت صلاته. أما ما بعد الفاتحة من سورة قصيرة في الركعة الأولى أو الثانية فهذا حكمه أنه مستحب. وما معنى مستحب؟ أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وبالتالي إذا قرأ الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أي شيء من القرآن فقد نال الأجر، وإن تركه فلا شيء عليه، وإنما فاته أجر قراءة هذه الآيات.
1: نعم. الأخ الكريم يقول عنده صلوات فائتة من سنوات ماضية ويريد أن يقضيها، يقول إذا أذن الظهر هل يجوز أن يصلي أن يقضي ما كان عليه من صلوات فائتة قبل صلاة أداء الظهر أو قبل صلاة الظهر مع الإمام؟
0: يعني شوف، في قاعدة: فدين الله أحق بالوفاء،
1: نعم.
0: والصلاة لا تسقط عن الإنسان في حال من الأحوال، وبالتالي ما دام أن عليه صلوات فائتة، العلماء فرقوا بين أمرين، قالوا إذا كان عدد الصلوات الفائتة أقل من 5 صلوات لابد من قضائها على الترتيب. يعني أنا فاتني 3 صلوات: فجر، ظهر، عصر، والآن بدي أصلي المغرب. قالوا يستحب له أن يبدأ بالترتيب، يصلي الفجر أولا، ثم الظهر ثانيا، ثم العصر ثالثا، ثم يأتي بالصلاة الحاضرة وهي المغرب. لكن قالوا إذا كان عدد الصلوات أكثر من ذلك، زي ما بيحكي الأخ السائل أنه عنده عدد صلوات كثير أكثر من 5 صلوات، فالآن يقضي هذه الصلوات في أي وقت شاء، سواء كان في وقت الصلاة نفسها، يعني أقضي صلاة الظهر في وقت الظهر أو أقضي صلاة الظهر في وقت العصر، الآن لا فرق في ذلك. وبالتالي الإنسان يجوز له بدل أن يتنفل، يعني سنة الظهر القبلية هي سنة،
1: نعم.
0: ولكن قضاء الدين ما هو؟ واجب.
1: واجب.
0: إذا كان بالإمكان أن يجمع بين الأمرين، أن يقضي ما فاته من صلوات الظهر ويأتي بالسنة، فبها ونعمت، وإلا فالأولى إن تزاحم عليه الوقت فالأولى أن يأتي بالقضاء، لأنه يعتبر بمثابة سداد الدين الواجب سداده.
1: نعم
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ الكريم كانت ملاحظته سريعة لكن ذكرني بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
0: نعم،
1: إنني من
0: إنني من
1: المسلمين.
0: المسلمين.
1: فهو يقول يعني لعله يمارس هذه المهمة الجليلة. دكتور إذا عندكم توجيه أو ملاحظة حول يعني الدعوة إلى الله وبالكلام الطيب والموعظة الحسنة، بارك الله فيك.
0: يعني لا شك، نشكر على هذه البشارة. لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، وهذا شرف عظيم.
1: نعم.
0: فنسأل الله عز وجل كل من كانت نيته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه، وأن يحسن خطابه، وأن يكون مفتاحا لقلوب العباد،
1: نعم.
0: لأن الله عز وجل يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة.

0: موعظة الحسنة. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرنا به، أن ندعو بالأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا في ميزان حسناتنا. يعني تخيل أن تكون أنت دكتور زايد أو الأخ السائل أو المتصل، تكون سببا في هداية إنسان، تكون سببا في انشراح قلب إنسان، تكون سببا في توبة إنسان عاصي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بكلمة واحدة منك غيرت مسير هذا الإنسان من إنسان ضال عاصي إلى إنسان طائع مهتدي. لذلك قالوا من حقوق الأخوة أن تأخذ بيد أخيك الضال العاصي إلى الهداية. فأنت بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالقدوة الصالحة، تكون قدوة صالحة، ربما بممارساتك وأخلاقك وأعمالك تكون سببا لهداية إيش؟ لهداية الآخرين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، شوف من رضوان الله، كلمة واحدة أنت قد لا تلقي لها بالا، لكن هذه الكلمة دكتور زايد تركت أثر في قلب مستمع لها، في قلب إنسان سمع هذه الكلمة منك فأثرت في نفسه، فكانت سببا إيش؟ فكانت سببا لهدايته، رب مبلغ أو عام
1: أو عم
0: سامع.
1: سامع. نعم
0: لذلك الكلمة لا تدري مدى تأثيرها ومدى يعني أجرها عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه الكلمة دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة
1: نعم
0: الحسنة. فجزى الله كل القائمين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، سؤال للأخ الكريم، زاد أو أنقص شوطا في الطواف أو السعي، ما حكم
0: يعني
1: ذلك؟
0: الأصل دكتور زايد كما هو معلوم أن الطواف ركن وأن
1: نعم
0: السعي ركن،
1: ركن
0: والأصل عند جمهور الفقهاء أنه لا بد أن يأتي بسبعة أشواط. وإذا شك الإنسان أن أنا طفت أربعة ولا خمسة، خمسة ولا ستة، ستة ولا سبعة، الأصل أن يبني على الأقل ويأتي. لا شك أن الزيادة لا تؤثر على الطواف ولا تؤثر على السعي، لكن الإنقاص من الطواف ومن السعي عند جمهور الفقهاء يبطل هذا الطواف، فلا بد من إعادته. نعم
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية يا سيد الشيخ.
1: حياكم الله
2: يا سيد الشيخ. نسأل سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
2: هسه وين تنتهي وقت صلاة العشاء؟ مثلا أنا ما صليتش العشاء بعد 12، في وقت صلاة للعشاء ولا خلاص بتروح؟
1: نعم.
2: وفي ما سؤال ثاني بسيط.
1: نعم.
2: مقولة ربي لا أسألك القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه، فيها حرج؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: السلام عليكم. الله
1: عليكم
2: يجزيكم
1: السلام
2: خير.
1: وإياكم، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك
3: شيخ. سؤال صغير معلش.
1: تفضل
3: يعني.
1: أبشر.
3: أنا موظف في شركة.
1: نعم.
3: ففي صندوق ادخار. صندوق الادخار فيه أرباح، اللي هي بحكوا له أرباح الادخار وفي مساهمة الادخار.
1: أرباح ومساهمة الادخار. نعم.
3: هل هسه هذول أنا بعرف إنهم محرمين علي.
1: نعم.
3: تمام. بس أنا سؤالي إنه احتجتهم في وقت معين.
0: بس طب ليش عرفت إنه محرمين عليك؟ كيف عرفت؟
3: بصراحة إنه أنا لما تعينت في الشركة وهم بيحكوا إنه هاي النسبة حرام يعني.
0: ليش طيب؟
3: إنه فيها مساهمات وأرباح ما بتعرفش.
1: بتعرف آلية الاشتراك بهذا الصندوق كيف يعني؟ بتعرف الآلية كيف الاشتراك فيه حتى يتبين الحكم الدكتور؟
3: آلية الاشتراك إنه أنا بخصموا مني مبلغ والشركة بتحط اللي قباله مبلغ نفس المبلغ. فإنه في بتعاملوا بيشتغلوها ما بعرف صراحة. ففي نسبة بيكونوا حاطينها يعني إنه هاي مساهمة الأرباح.
1: مساهمة الأرباح. نعم.
3: هيك تمام.
1: نعم.
3: فأنا بعرف المساهمة قديش المبلغ وقدره، فبرن على الموظف فبعرف قديش هي الأرباح، فأنا بدي أطلعها، فأنا كنت ناوي إني أطلعها. ففي يوم من الأيام إني احتجتهم وما كنت لسه مطلعهم، فاستعملتهم شراء سيارتي بصراحة. مع الزمن قدرت أطلع جزء من المبلغ، فظل علي جزء. فإنه هل هذا الجزء إنه أنا بدي أطلعه، بس إنه لازم أطلعه يعني بأسرع وقت أو إنه أطلعهم مع بعض. المبدأ إنه أنا مش عارف يعني. أنا سألت يعني دكتور برضو، حكالي إنه ما هذول بكونوا عليك زي الدين، مش مشكلة وقت ما بدك تسدهم تسدهم. أنا بس إني
1: بس إيش أتأكد. إيش قصدك أطلعهم يعني؟
3: إني أتصدق فيهم.
1: أتصدق فيهم قصدك؟ نعم.
3: إني أتصدق فيهم.
1: أيوة.
3: أنا ناوي أتصدق فيهم، ومن لما صرفت ادخاري وأنا ناوي إني أتصدق فيهم وشلت المبلغ.
1: هسه إيش يعني الاستفسار الرئيسي عندك؟
3: الاستفسار إنه أنا استعملتهم بشراء سيارتي، وأنا
1: نعم نعم
3: سيارة
1: نعم
3: بشتغل عليها.
1: نعم نعم.
3: تمام؟ فإنه حاس إنه في بالحقني حرام من مصاري السيارة بما إني بشتغل عليها.
1: واضح السؤال دكتور.
3: وإنه أطلعهم بأي وقت، وقت ما يكون معي أقدر أطلعهم
1: عن السابق واللاحق يعني.
3: بالضبط.
1: نعم الحكم أو التوجيه من الدكتور إن شاء الله. تكرم
3: إن شاء الله.
1: أبشر حياكم الله. نعم اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفع صوتك لو سمحت بالله. الله يعافيك. الله يعافيك حياكم الله.
4: سؤالين سريعات لو سمحت الشيخ. لو
1: صوتك شوي بعيد كأنك تحكي سبيكر، ممكن تقرب أكثر الله يسعدك.
4: طيب بقول في سؤالين لو سمحت الشيخ إذا تمزل.
1: تفضل بسمعك. نعم.
4: السؤال الأول سألته قبل هالمرة بس ما جاوبناش سمحت الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال للابن الذي على وجه الزواج، يعني هو فوق 18 وبده يتزوج، هل يجوز إخراج زكاة المال له من نعم الوالد لابنه يعني؟
1: نعم.
4: والسؤال الثاني شيخ، الوديعة في البنوك الإسلامية بيطلع عليها مرابحة، فيها شبهة ولا يعني ناخذها بأريحية وايد جيسة؟
1: نعم حياكم الله. نعم اتصال الأخير أو في هذه المجموعة إن شاء الله. نعم ثم نجيب. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم.
5: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: الصلاة والسلام.
5: سيدي والدي أعطاني عقار.
1: نعم بس ممكن تسمع من
5: نعم
1: في
5: نعم
1: في صوت صدى تفضل.
5: نعم. والدي أعطاني عقار.
1: نعم.
5: وتوفاه الله
1: رحمه الله،
5: ويوجد لي أشقاء.
1: نعم.
5: هل هذا العقار حق خالص لي أم لا؟
1: هل إيش فيه؟
5: هل هو حق خالص لي أم لا؟
0: بس ممكن أسألك سؤال؟
5: تفضل.
0: أعطاك هذا العقار على سبيل التمليك أم هو هبة. أمانة عندك؟
5: هبة.
0: نعم. يعني حكى لك وهو يعني بكامل قواه العقلية أن هذا العقار لك في حياته.
5: نعم.
0: لك شخصيا، مش أمانة عندك.
5: لا مش أمانة عندي.
0: ما سجلوا باسمك لأي سبب من الأسباب الأخرى؟
5: ممكن يكون في سبب خلاف بينه وبين أحد إخواني.
0: ماشي.
5: ممكن
0: أنت ماشي، ممكن نعطيك توجيه إن شاء الله.
1: نعم تسمع حياكم الله.
5: شكرا.
1: أهلا وسهلا بكم. فضيلة الدكتور، يسأل الأخ الكريم عن يعني متى ينتهي وقت أداء صلاة العشاء.
0: يعني الأصل أنه وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر.
1: نعم.
0: يعني وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكن بعض العلماء قالوا أن لوقت العشاء وقت اختياري ينتهي بأول الثلث الآخر من الليل. وكما هو في علمكم فضيلة الدكتور زايد أن الإنسان مطالب والمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة على وقتها. أفضل الصلاة الصلاة على إيش؟
1: وقتها.
0: على وقتها. لكن إن كان ثمة عذر فالمسلم يمتد وقت صلاة العشاء إلى حتى طلوع الفجر إذا كان ثمة عذر. نعم.
1: نعم. السؤال الآخر، هل يعني يوجد حرج في هذا الدعاء؟ اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.
0: يعني لا شك أخي دكتور أن المسلم مطالب بالاجتهاد بالدعاء.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء يرد القضاء، فالمسلم يطالب إذا كان قد كتب لهذا الإنسان لا سمح الله من مصيبة أو من شر، أن يطالب بأن يصرف عنه هذا القضاء. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه واصرف عني شر ما قضيت واصرف عني شر ما قضيت. وبالتالي يعني المسلم هو يطالب إن كان ثمة قضاء لا سمح الله يمسه أو مصيبة قد تصله أن يطالب برد هذا القضاء، وهذا هو الثابت والماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم هو موظف في شركة يعني شركة عندهم صندوق ادخار. يقول يعني الشركة تقوم بخصم مبلغ معين ثم تقوم هذه الشركة بتشغيله وتعطيه نسبة من مساهمة الأرباح. ثم يقول الأخ الكريم أنا اضطررت لأخذ جزء من هذه الأرباح واشتريت سيارة من هذه المبالغ التي أخذتها وبقي جزء عندهم في الشركة لم أخذه. وهو يعني أصلا ينوي التصدق بكل هذه المبالغ لكن اضطر لشراء سيارة بجزء من هذه الأرباح. فتوجيه الدكتور حول الأرباح أو حكم ما قام به الأخ الكريم.
1: يعني ابتداء أخي دكتور زايد كما هو في علمكم الحكم على الشيء فرع عن تصور.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني نحن لا نسلم له بأنه قد حكم على أن هذه الأرباح هي محرمة، فلا بد حتى نحكم على أن هذه الأرباح هي حلال، هي مرابحة، أو أن هذه الأرباح هي فوائد ربوية، لابد أن نطلع على عقد صندوق الاستثمار. فكما في علمكم ولله الحمد والمنة الآن في معظم وزارات والمؤسسات الحكومية
0: نعم.
1: يعني هناك صناديق استثمار في هذه المؤسسات، فالحكم على هذه الصناديق يترتب عليه معرفة طبيعة هذه العقود
0: والأنشطة الاستثمارية
1: وصيغ التمويل التي نعم. يقوم بها. لذلك يعني ننصح بداية الأخ السائل أنه يجيب لنا عقد صندوق الادخار الذي هو ينتسب إليه
0: نعم.
1: ويزور أقرب مكتب للإفتاء لبيان الحكم الشرعي. لكن بصورة عامة إن كان صندوق الاستثمار هذا الذي انتسب إليه يمارس أعمال بصيغ التمويل الإسلامي التي أجازتها دور الإفتاء المرابحة والاستصناع والبيع الآجل وإلى آخره من صيغ التمويل المباح شرعا، فإن الأرباح المتحصلة من المساهمة في هذه الصناديق يعتبر حلال، وبالتالي يجوز لك أن تأخذ كل هذه الأرباح. لكن إذا كانت صناديق الادخار لا سمح الله تمارس صيغ التمويل التجاري التقليدي الربوي، فتكون هذه الأرباح المتحصلة أو ابتداء أن يكون الاشتراك في هذا الصندوق حرام، وبالتالي يكون الأرباح المتحصلة نتيجة القروض الربوية محرمة شرعا
0: نعم.
1: ويجب وسبيلها يكون إيش بالتصدق والتخلص منها، وما أخذت منه من جزء يجب يبقى دين في ذمتك ويجب عليك المبادرة إلى التخلص منه. لكن قبل أن نحكم على هذا الأمر لا بد من مراجعة أقرب
0: حتى تطلع على العقد دكتور.
1: حتى نطلع على العقد ونحكم. نعم
0: نعم. الأخ الكريم يقول هل يجوز أن يخرج زكاة ماله الواجبة لابنه الذي يريد الزواج؟
1: شوف الزكاة كما ذكرنا في كثير من الحلقات أنها لا تجوز للأصول الأب والأم وإن علوا، وكذلك قالوا الزكاة لا تجوز للفروع لكن ليس على إطلاقه، قالوا الفرع الذي تجب نفقته على والده. فالشاب البالغ العاقل القادر على الكسب، هذا الشاب البالغ العاقل القادر على الكسب نفقته ليست واجبة على والده
0: نعم.
1: وإنما نفقته من باب الاستحباب، يعني له أجر في ذلك لكن ليست واجبة. وبالتالي لو كان هذا الشاب فقير يجوز للأب أن يعطيه من مال الزكاة وله في ذلك أجر، الأقربون أولى بالمعروف. فهذا الشاب المقبل على الزواج إن كان لا يستطيع أن يوفر متطلبات الحياة الزوجية ومتطلبات الزواج، يعني استدان من أجل تجهيز البيت، من أجل شراء الأثاث، من أجل يعني القيام بمستلزمات الفرح، فيجوز للأب أن يعطيه من مال الزكاة وله في ذلك أجر.
0: نعم. السؤال الآخر، الوديعة الاستثمارية في البنوك الإسلامية الأرباح عليها دكتور؟
1: نعم.
0: يعني حكم الأرباح عليها؟
1: يعني كما تطرقنا قبل قليل ما دام أنها في البنوك الإسلامية وغالب هذه البنوك الإسلامية تمارس صيغ التمويل نعم. الشرعي الحلال، وهذه البنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية وتراقب مدى الامتثال الشرعي في جميع عقود هذه البنوك، وبالتالي الأرباح المتحصلة من الوديعة الموجودة في البنوك تعتبر حلال ويجوز للإنسان أن يتصرف بها بسائر أنواع التصرف.
0: نعم. السؤال الآخر يقول والده وهبه عقارا في حياته ولم يسجله كما ذكر عندما سألتموه، يقول الآن يوجد لي أشقاء، هل يعني له حق خالص

0: سجلوا بدائرة الأراضي.
1: نعم، عندما سألته قال لم يسجل في حال حياة أبيه عندما وهبه إياها، قال ما سجل لأنه كان في خلاف بينه وبين أخوته.
0: والله يا دكتور
1: ولا
0: يعني
1: يراجع الإفتاء ممكن؟
0: مسألة زي هيك حساسة
1: نعم،
0: وتتعلق بأمور مالية
1: وطرف واحد حكى يعني هو.
0: وطرف واحد، لابد أن نسمع من الطرف الثاني، لأنه حرف واحد ممكن
1: صحيح
0: يغير
1: بيغير
0: إيش،
1: المسألة.
0: غير
1: نعم
0: الحكم. لكن أنا بقول لك بصورة عامة، إذا فعلا الوالد وهب ابنه في حال حياته وكان على سبيل الهبة وعلى سبيل التمليك، فإن هذا يعتبر حق خالص لهذا الولد.
1: نعم
0: لكن بعض التصرفات أخي دكتور زايد اسمح لي، أنه ممكن أنا أسجل باسم الوالد مش على سبيل التمليك وإنما على سبيل الأمانة، ربما قد يكون ذلك تهربا من ضريبة، ربما يكون عنده قضية
1: في
0: في
1: حيثيات
0: المحكمة،
1: أخرى يعني.
0: في قضية في المحكمة خايف إنه المحكمة تحجز عليه، فبروح بحطها باسم ابنه مشان إيش؟ مشان ما تنحجز عليها. لكن هو ما ملك الابن وإنما هو وضعها عنده على سبيل الأمان، وبالتالي الفتوى هكذا مباشر لابد من مراجعته شخصيا
1: صحيح
0: ومراجعة أحد الإخوة اللي صار خلاف بسببه حتى
1: نعم
0: نسمع من الطرف الآخر ونفتي
1: نعم
0: على هذا الضوء.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، تفضل. 47 47 201 و47 47 202 هاتفان البرنامج. السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
2: يعطيك العافية
1: الله
2: شيخ.
1: يعافيك، ترفع صوتك لو سمحت.
2: الله يبارك فيك. بدي أسأل، عندي سؤالين إذا تكرمت يا أخوي.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا عندي في البيت مناظر وتماثيل زي المجسمات الفرعونية وتماثيل الفرعونية، فبعض الأشخاص بيحكي لي إنه هذول الأصنام وحرام وجودهم في البيت والملائكة ما تدخل بيتك.
1: نعم.
2: والسؤال الثاني، إذا
1: هي
2: تكرمت.
1: كامل أجسام كامل يعني؟
2: لا، في شيء أجسام كامل، في شيء بس الروس اللي تعرفت قصدي، المجسمات الفرعونية، التماثيل الفرعونية
1: نعم نعم
2: اللي بنحطه زين، اللي
1: منحوتات يعني. ها
2: منحوتات،
1: يعني إشي كامل إشي مش كامل،
2: إشي كامل وإشي مش كامل.
1: تمام.
2: طيب والسؤال الثاني، أنا معلش سؤال ثاني، إنه بالنسبة لقراءة القرآن الكريم، لو واحد قرأ من طريق التليفون أو استمع على التليفون من غير ما يقرأ، تحسب له أجر كامل ولا لازم يقرأ من القرآن الكريم؟ لأنه برضو بعض الأشخاص بيحكي لي إنه إذا تركت القرآن الكريم تعتبر هاجر للقرآن الكريم إذا ما فتحت المصحف قرأت من داخل المصحف.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: تسلم، بارك الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا دكتور جاي؟
1: حياكم الله.
3: الله بحييك وحيي ضيفك الكريم.
1: الله يحييك.
3: إحنا بنعرف يوم القيامة ما في حسنات ولا في، ما في درهم ولا دينار، في سيئات وحسنات يعني.
1: نعم.
3: فبالتالي إذا الواحد يابله عامل يعني صاحب صنعة بنا أو طبرجي أو كهربجي أو
1: نعم
3: قصير أو بليط وكذا، وغش هذا القصير أو الكهربجي أو البنا، أخذ الأجرة كاملة يعني.
1: نعم.
3: هل يعني يأخذ من، يأخذ من حسناته يوم القيامة يعني بدل ما أنه أخذ أجاره كامل وما وغشه بالعمل يعني؟
1: أخذ الأجر، الأجر كامل، الأجرة كاملة أخذها.
3: غشه بالعمل، أيوة.
1: طيب
3: مثلا يعني هل هو قد ياخذ من حسناته يوم القيامة
1: يعني؟ ما اعطى الاجره صح؟ ما اعطى الاجره.
3: اقول له ما اتقن عمله هذا الصانع يعني.
1: وما اتقن عمله.
3: ايوه هو اخذ اجره كامل.
1: اخذ اجره كامل لكن ما اتقن عمله.
3: ايوه هل ياخذ الانسان الذي يعني انغش في الدنيا من حسناته يوم القيامة؟
1: نعم، تسمع الجواب.
3: ولا هو هون عليه في الدنيا اللسان يكمل الحق الناس حصل له ولا؟
1: نعم، تسمع إن شاء الله توجيه.
3: حق حق العباد بالبال أفضل ما يأخذ.
1: صحيح.
3: حسنات.
1: نعم.
3: ولا
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
4: أخي الكريم دكتورنا الفاضل، أنت ودكتورنا الفاضل الآخر، أقول بسم الله.
1: دكتور محمد يونس الزعبي معنا، مفتي العاصمة، تفضل.
4: ما شاء الله الدكتور الزعبي ما
1: نعم
4: شاء الله عليه، الله يكرمه
1: وهنيئا
4: لكم ما تقدموا لله.
1: أهلا وسهلا بكم، تفضل.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما نعلم أن الله عز وجل شرع بالزواج بالأربعة، هذا شرع من عند رب العالمين، ولكن حينما قال في نهاية الآية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما كت أو ما كتبت أيدي أو ما كتبت أيدي
1: ملكت ملكت أيمانكم
4: أو ما ملكت عفوا أو ما ملكت
1: أيمانكم نعم
4: أيمانكم
1: نعم
4: أحسن. اي صحيح السؤال وترني لان انا معدد ووترني فيما اقول على منبركو الان. والله العدل العدل لا يستطيع الانسان ان يعدل وان كان ذلك بالحب، والله لا يستطيع ان يعدل. ولا يعني ذلك ان الحب للنساء ان كان احدهما اعلى من الاخرى انه الانسان الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه وما شابه ذلك.
1: نعم.
4: ولكن الحب والله ما ملك القلب والفؤاد من عند رب العالمين.
1: الميل القلبي هذا. نعم.
4: نعم ميل القلب. والعدل والعدل إن كان ذلك في الطعام أو في الشراب أو في اللبس أو في الكسوة، يعني كمان والله لن تستطيع أن تعدل. يعني أنت العقل عقل بني آدم عقل إنسان.
1: نعم.
4: هل تستطيع أنك تميز هو أنا قدمت شو بدك تقدمها؟ فلذلك الأمر يعني هل الإنسان المعدد يحاسب على هذه الأمور الصغيرة؟ إحنا لا نريد أن تكون الأمور كبيرة بالعدل، فالعدل عند رب العالمين الذي يعلمه الخالق العليم.
1: نعم.
4: ولكن العبد والله لا يقصر بذلك.
1: نعم.
4: وأنا أقول على نفسي والله لا يقصر والله لا يقصر. فهل هذا الإنسان العبد أمثال ذلك يؤثم من عند الله؟
1: وليهما تسمع الجواب إن شاء الله.
4: جزاك الله خير.
1: أبشر. حياكم الله. العفو.
4: حياكم
1: الله. عليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السؤال ثم نجيب أخي سعد. عليكم السلام تفضل.
5: مرحبا شيخنا.
1: مرحب حياكم الله.
5: بس بدي أسأل لو سمحت.
1: تفضل.
5: في جمعية خيرية خلينا نحكي فيها مساهمين نشتري سيارات وبنبيعها بأقساط، يعني مثلا فلان بيشتري سيارة بيجيب السيارة نحن بنشتريها من الشخص صاحب السيارة الأصلي وبنبيعها بأقساط بسعر على طبعا
1: مرابحة، يعني
5: مرابحة طبعا. وبالنسبة مثلا أنا مساهم مثلا بمبلغ معين وبيطلع نسبة أرباح مش ثابتة أكيد حسب كمية البيع والشراء وهاي الشغلات. فبدي أسأل هل هذا الشيء حرام ولا حلال؟ أول شيء
1: واضح السؤال دكتور. نعم واضح. نعم تفضل.
5: المساجد يعني الرايح
1: تعيد السؤال ما سمعنا.
5: توجيه بس منكم لرواد المساجد الناس تروح تصلي إنه الريحة تكون لطيفة ويكون يعني ملابس نظيفة ما في داعي للحركات. خلينا نحكي في حركة مصلين بيعملوا حركات والله إنها بتخلي الواحد مش ما يخشع، بتخلي الواحد نفسه يطلع من الصلاة بعيد الشر طبعا. فيعني بدنا توجيه منكم لو سمحتوا بس.
1: يعني أداب داخل المسجد.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم. وليهمك تسمع الجواب إن شاء الله.
5: شكرا لكم.
1: حياكم الله. العفو. فضيلة الدكتور الأخ الكريم يقول يوجد في بيته تماثيل أو منحوتات، يعني منها ما هو كامل ومنها ما هو يعني غير كامل.
0: يعني نحن في دائرة الإفتاء العام لدينا فتوى بأنه يحرم اقتناء التماثيل والمجسمات الكاملة لذوات الأرواح، سواء كانت ذوات الأرواح لرجال لنساء لحيوانات. فإذا كانت هذه التماثيل وهذه المجسمات كاملة فهذا يحرم اقتناء ويجب لهذا الإنسان أن يتخلص منها. نعم.
1: نعم. قراءة القرآن الكريم هو يقول أنا أستمع لكتاب الله دون قراءة هل له أجر؟
0: لا شك أن له أجر
1: كمثل القراءة يعني.
0: لا شك أن القارئ له أجر.
1: نعم.
0: ولا شك أيضا أن المستمع لقراءة القرآن له أجر، لكن لا شك أن لقراءة القرآن مزيد أجر، يعني لها القراءة لها مزية في الأجر، لأن مجرد النظر إلى القرآن الكريم هو في حد ذاته عبادة يؤجر الإنسان على ذلك والله تعالى أعلم.
1: نعم. الأخ الكريم هو يربط بين موضوع إتقان العمل والحساب يوم القيامة، يقول هل العامل إذا أخذ الأجرة كاملة ولم يتقن عمله فهل يعني صاحب العمل يأخذ من حسنات هذا العامل في هذه الحالة؟
0: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل.
1: نعم.
0: من أخذ الأجر
1: حاسبه الله على العمل.
0: مدام رب العمل لم يبخل عليك بالأجر وأعطاك أجرك كامل، المفروض أنك أنت المؤمنون عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين.
1: نعم.
0: أنا طلبت منك عمار بمواصفات 1 2 3 4 أو طلبت منك غرفة نوم بمواصفات 1 2 3 4، الأصل أن تقوم بتنفيذ هذا العقد كما تم الاتفاق عليه، أن أي خلل أو أي عيب لابد أن ينقص من أجرك.
1: نعم.
0: سواء كان في الدنيا أو سواء كان في الآخرة. إذا
1: نعم.
0: غشيت أنت صاحب العمل ولم تقم بالعمل على أكمل وجه وكنت غاشا له، يعني قلت له نوع الخشب نوع كذا وانت حطيت نوع آخر مثلا، أو الحديد مثلا المسلح بمواصفات 1 2 3 وانت غشيت أو قللت الكمية، فلا شك أنه يوم القيامة هذا يأخذ من حسناته وهذا ما يأخذ من حسناته.

0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع. قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة لكن جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. وهذه الصورة أخي دكتور زايد أنك أنت لما تأخذ أجرك كامل وما تأدي عملك على الوجه المطلوب صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. ما دام أنت أكلت حقي في الدنيا أنا إلى الحق يوم الآخرة أني أخذ بمقابل هذا الحق الذي أكلته في الدنيا أني أخذ من حسناتك يوم القيامة. ها؟ فإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتي فطرحت عليك فطرحت في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا أنه من كان له عند أخيه مظلمة، أنت عارف أنك قصرت مع الدكتور زايد، أنت عارف أنك كنت غاش له في العمل، قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. لازم تتحلل له منها في هذه الدنيا قبل يوم
0: وهو
1: القيامة.
0: وهو ما أشار الأخ الكريم قال يعني
1: أيوة موضوع قال أنه الحسنات يوم القيامة.
0: نعم.
1: لأنه يوم القيامة فيش لا دينار ولا دينار تعطي 5 دنانير و10 دنانير تقضي، لا في حسنات وفي إيش.
0: نعم.
1: وفي سيئات.
0: نعم بارك الله فيكم. يقول الأخ الكريم هو يشير إلى موضوع التعدد بين الزوجات لكن أشار إلى موضوع المحبة القلبية والعدل المادي، ونعلم قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إلى آخر الآية من سورة النساء. دكتور كما لا يخف عليكم، يقول هو يسأل عن أحيانا يقول الإنسان ما إذا كان يعني في الموضوع المادي يبذل جهده حتى يعدل، لكن إلا أحيانا تكون بعض الهنات البسيطة في النفقة في المبيع في الكسوة في المعاملة الظاهرة في الأمور المادية، هل هذا الإنسان أيضا محاسب عليه حتى لو كانت قليلة الأمور الصغيرة؟
1: لا هو يبدو كمان هو مش بس هيك، هو أيضا خلط بين ما هو يعني يمكن للإنسان أن يعدل فيه وهو مطالب فيه
0: مطالب
1: كمسلم
0: فيه.
1: وبين ما هو فوق إرادة
0: فوق
1: الإنسان وفوق قدرته. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قلت أنت في الحديث الله عز وجل قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
0: ولو حرصتم.
1: لو رجعنا إلى تفسير هذه الآية العلماء قالوا أن المقصود في هذه الآية هو الميل القلبي.
0: الميل القلبي
1: دكتور زايد هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس، وهذا الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فالعدل المطلوب بين الزوجات ليس هو العدل القلبي الميل القلبي، وإنما العدل المطلوب بين الزوجات هو العدل في المبيت في النفقة في المسكن، هذا هو العدل. ونحن نقول العدل ولم نقول المساواة، ربما زوجة تعطيها 10 دنانير وربما ما زوجة أخرى تعطيها 20 دينار وتكون عادلا. ليش؟ لأنه هذه الزوجة عندها متطلبات أو عندها أبناء، هذه الزوجة ما عندها.
0: لا.
1: أو هذه عندها ولد 2 هاي عندها 3 4. إذن هكذا الأمور تقاس، أنك تحقق العدل بقدر يعني الواقع الذي تعيشه وتحرص أن تكون عادلا في المبيت والنفقة والمسكن. أما المشاعر والأحاسيس فهذا يعني أنت لا إرادة لك فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي هذا صحيح. قسمي فيما أملك
0: فلا تلمني
1: فيما تملك أنت يا الله ولا أملك. لذلك كانت السيدة عائشة مثلا أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب لا يمنعه من أن يكون عادلا بين أزواج.
0: السؤال الأخير في هذه المجموعة يقول أخي الكريم عندهم جمعية خيرية مساهمون يقومون بشراء سيارات وبيعها بالأقساط، هل فعلهم هذا جائز؟
1: نعم هذا من باب أيضا يدخل في باب المرابحة.
0: نعم.
1: أو بيع بالتقسيط، لكن كما لا يخفى عليكم فضيلة الدكتور زايد أنه هاي إلى ضوابط أنه
0: نعم.
1: أنت فعلا أنك أنت لا تبيع ما لا تملك، أنه هاي السلعة تتملكها أنت كجمعية، يعني لا ضير أني أجي أقول لك أنا بدي ثلاجة بمواصفات 1 2 3 4.
0: نعم.
1: هذا عرض طلب، أنا بقول لك
0: نعم.
1: جيب لي يا دكتور زايد ثلاجة.
0: نعم.
1: فأنا لازم أنا أروح على هذا المعرض وهاي الثلاجة اللي أنا بدي إياها يا دكتور زايد موجودة في المكان الفلاني.
0: نعم.
1: فبروح أنا كجمعية على صاحب هذه البضاعة اللي هو محل أدوات الكهرباء أمتلك هذه الثلاجة.
0: نعم.
1: وتصبح لي بعقد شفوي بعتك واشتريت بالثمن المتفق عليه، ثم بعد أن أتملكها أنا كجمعية أبيعها بالأقساط للآمر بالشراء اللي هو اللي طلب الثلاجة أصلا.

0: فهذا إن تم بهذه الضوابط الشرعية فإن شاء الله هذه جائزة، وهذه مرابحة وجائزة، أو تسمى أيضا بيع بالأقساط وهي
1: نعم
0: جائزة.
1: بارك
0: نعم.
1: الله فيكم. السؤال يقول توجيه إلى المصلين ورواد المساجد في موضوع النظافة فضيلة الدكتور.
0: يعني لا شك أخي دكتور زايد أن النظافة مطلوبة،
1: نعم
0: سواء كانت في البيت، في السوق، في الشارع، في العمل، وهي أدعى إلى الطلب والحث عند بيت الله عز وجل. ذلك الله سبحانه وتعالى أمر كل مسلم أن يأخذ زينته
1: عند
0: عند
1: كل
0: كل
1: مسجد.
0: مسجد.
1: نعم
0: ذلك المسلم حريص كل الحرص على أن يكون بيت الله عز وجل نظيف. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صورة من صور التلوث، فقال من أكل من هذا الشجر الثوم والبصل فلا يقربن إيش
1: مصلانا،
0: مصلانا، مع أنه أكل الثوم والبصل مباح في الوضع الطبيعي، لكن خشية أن يخرج
1: يتأذى المصلين. نعم
0: منه رائحة تؤذي المصلين نهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فما بالك اللي لا سمح الله الذي يأتي يعني وتخرج منه رائحة كريهة تكون سببا لتنفير
1: أو
0: المصلين،
1: حتى بالملابس، أو
0: ملابس
1: أحيانا يعني بعض
0: الجوارب
1: الحركات
0: بلا
1: كما ذكرت.
0: مؤاخذة،
1: نعم
0: نعم، فيكون سببا لتنفير ايش؟ لتنفير
1: المصلين.
0: المصلين. فأنت لابد للمسلم أن يكون حريص كل الحرص على أن يأتي إلى بيت الله عز وجل
1: كان
0: لبس.
1: بزينته.
0: النبي صلى
1: نعم
0: الله عليه وسلم توجيهه عندما قال وتوضأ فأحسن الوضوء ثم لبس أجمل الثياب وتطيب وتطهر وتطيب، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد شماله قال لك خطوة ترفعه درجة وتحط عنه ايش؟
1: خطيئة.
0: وتحط عنه خطيئة.
1: نعم ما بعرف إذا معنا أسئلة، يعني سؤالين إن شاء الله أخي سعد، ونختم سؤالين إن شاء الله. نعم السلام عليكم. 47 47 201 هاتفاء البرنامج، و 47 47 202. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. نعم يا فضيل الدكتور نختم بهذه الحلقة، لكن دعنا نبني على سؤال الأخ الكريم ونختم بهذا. يعني هو سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله أطلق مبادرة
0: نعم
1: قبل شهور عن موضوع النظافة
0: نعم
1: في بشكل عام، يعني
0: نعم
1: في
0: صحيح
1: البيئة والمجتمع وكسلوك، والآن المؤسسات الدولة قامت كلها بتنفيذ وهذه المبادرة على أرض الواقع، ومنها
0: ورعاية هذه المبادرة.
1: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مشكورة، وحتى لهم يعني في الوزارة برنامج يبث
0: صحيح
1: بشكل يعني شبه دوري عن النظافة في الإيمان، فتوجيه حول موضوع النظافة بشكل عام وتعليق على هذه المبادرة المهمة التي يعني تأتي في وقتها المناسب دائما إن شاء الله.
0: يعني أشكرك الدكتور زايد. لا شك أن هذا جزء من ديننا، النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النظافة
1: نعم
0: من إيش؟
1: الإيمان.
0: من الإيمان. وذلك جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي بالدعوة إلى أن نوجد أردن نظيف، أردن خالي من كل ما يلوث منظر، أو
1: صحيح
0: يعني مجرد التلوث بصري يقع
1: صحيح
0: بصرك، المفروض يقع
1: البيئة
0: بصرك على
1: المجتمع ما
0: البيئة
1: حولنا.
0: وعلى المجتمع.
1: نعم
0: الإنسان نحن في فصل الصيف يكثر من يذهب طالبا للتفسح والنزهة،
1: نعم
0: أنت ربما تبذل يعني وقت طويل وأنت تبحث عن مكان نظيف، فيجب عليك أن تحرص كل الحرص على أن تنظف المكان الذي جلست فيه، وألا تربي بالقاذورات هكذا عشوائيا. لابد أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرة، ويعني المؤسسات الحكومية قاطبة ووزارة الأوقاف مشكورة قامت بيعني عدة حملات لتنفيذ هذه المبادرة من صاحب السمو الملكي، وذلك من أجل أن تتكاثف الجهود جميعا لإيجاد مجتمع وبيئة خالية من مثل هذه الأشياء التي تسبب التلوث
1: نعم
0: البصري وتبحث أو تبعث الروائح الكريهة في المجتمع الواحد. فيجب علينا كما أنك حريص على النظافة في نفسك، حريص على النظافة في بيتك، أن تكون حريص على النظافة في شارعك. وبالتالي لا يعني يتخيل ولا هو مطلوب من المسلم لا سمح الله أنه يلقي بالقمامة أو بفضائل الطعام من شبابيك السيارة على الشوارع العامة، فهذا منظر يعني غير حضاري، ومنظر يعني مقزز، ومنظر الإنسان يعني هو عبادة. وبالتالي الإنسان إذا حافظ على نظافة شوارعه ومجتمعه ووطنه لا شك أنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر أحد الصحابة بأنه أزال غصن شوك، أزال غصن شوك، فقال لما فعلت ذلك. قال حتى لا يؤذي المارة. فالقاذورات تؤذي المارة بروائحها الكريهة، فأنت عندما تقوم بإزالة هذه القاذورات ومخلفات الطعام وتضعها في المكان المخصص للمحافظة على بيئة جميلة وعلى وطن جميل، لا شك أنك مأجور بهذا العمل عند الله
1: دكتور
0: سبحانه
1: بن،
0: وتعالى.
1: ايضا نشكر دارة الافتاء العام على جهودها في موضوع مسائل الفتوى، والتي ايضا يعني طرحت وتعيد وتكرر تزامن مع هذه المبادرة، المسائل الخاصة بأحكام الطهارة والنظافة التي تؤطر مثل هذا المواضيع.
0: لا شك،
1: فكل شكر لجهودكم ايضا
0: أستغفر
1: دكتور.
0: الله، يعني احنا بتوجيهات سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين العام نقوم بواجبنا في
1: صحيح،
0: قضية هذا الأمر. وكما
1: واي
0: قلت
1: مبادرة تطرح
0: أن
1: يعني، نعم
0: النظافة
1: صحيح،
0: ليست فقط النظافة أن نتخلص من
1: أمر عام يعني،
0: القاذورات،
1: هذا
0: لا،
1: يهم الجميع.
0: يهم الجميع، هي
1: صحيح
0: تمس كل فرد من
1: صحيح
0: أفراد
1: صحيح،
0: الوطن، وكلكم راع
1: وكلكم
0: وكلكم
1: مسؤول عن
0: مسؤول
1: رعيته.
0: عن
1: بارك
0: رعيته.
1: الله فيكم. كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. شكرا دكتور، بارك الله وجودكم.
0: حياكم الله،
1: شكرا
0: بارك
1: سيد
0: الله فيكم.
1: جميعا إن شاء الله. أشكر زملائي فريق العمل، سعد الدبوبي، مجد الزعبي، نداء الرمامنة، نور الخصاوني، الإشراف العام زميلي الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارض

0: هنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند مشهد من مشاهد قصة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والمشهد بعد أن كان ثنائيا بين امرأة العزيز وبين يوسف انتقل إلى مشهد ثلاثي جمع امرأة العزيز ويوسف والعزيز نفسه. حين ما وقع ما وقع احتكموا إلى شاهد يشهد في القضية ليرجح حكم الحق فيها، فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فكذا أو من دبر فكذا، قول الله: فلما رأى قميصه قد من دبر قال هذا من كيدكن، يدل على أنه قرر المبدأ الذي يسير عليه في الحكم قبل أن يرى القميص من يوسف. وإلا لو أنه قرر المبدأ وقد رأى القميص يبقى بنى المبدأ على ما رأى، ولكنه قرر المبدأ أولا في غيبة رؤية القميص، فلما رأى القميص على وفق ما قرر من المبدأ جعل الحيثية الغائبة هي الحكم في القضية الشاهدة. والحق سبحانه وتعالى أنهى الموقف الرباعي عند هذا الحد، الحد الذي جعل العزيز نفسه يقر بأن امرأته قد أخطأت، ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه، وذلك يدل على سياسة أهل الجاه مع بيوتهم. ونحن في العصور الحديثة نشاهد مثل هذا الموقف، فالرجل ذو الجاه يتأبى أن يرى أهله في خطيئة، ويتأبى أكثر من ذلك أن يرى غيره أهله في هذه الخطيئة، فهو يريد أن يكتمها في نفسه فيكفيه ما حصل له من مهانة.

الموقف ولا يريد أن يشبت به خصومه ولا أعداءه. لكن هنا ملحظ آخر، وهو أن قضية الإيمان لا تزال متغلغلة حتى في المنحرفين والمتسترين على المنحرفين. فهو يقول أعرض عن هذا، ويقول لامرأته أنت صاحبة خطيئة، فكأنه يعرف الخطيئة، ولا يعرف الخطيئة إلا من يؤمن بمنهج سماوي، والذي يؤمن بمنهج سماوي لا يجد له ملجأ إلا أن يترضى صاحب المنهج. استغفري لذنبك، استغفري لذنبك معناه أنه قد أقر بأن ذنبا وقع، ولا يقر بأن ذنبا وقع إلا إذا كان قد عرف عن الله منهجا، وهو في موقف لا يسعه فيها إلا أن يغفر الله لها. وينتهي الموقف عند هذا الحد، وينتقل إلى موقف أوسع، لقطة أوسع من كده. المشهد كان رباعيا، امرأة العزيز ويوسف والشاهد والعزيز. ما الذي نقل الخبر إلى خارج المدينة وهم في القصر؟ يقص علينا الحق قصة تدل كما قلنا على أن القصور لها أسرار، وهذه الأسرار لها عيون تقف عليها، ولها ألسنة أيضا تتكلم بها، حتى لا يظن ظان أنه يستطيع أن يحمي نفسه من الجريمة وإن تلصص عليها وسترها. ولذلك حكى القرآن هذه القصة وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هو الواقع هكذا، إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنراها في ضلال مبين، قضية حق وقضية واقعة. والنسوة إذا يقولونها تعصبا للحق، تعصبا للفضيلة، الله يريد أن يدفع هذه المقالة عنهم. لم يقل إنها في ضلال مبين لأنها تعتبر موقف الحق وتعينه، لا، فلما سمعت بمكرهن، والمكر هو ستر شيء خلف شيء، كأن الحق ينبهنا على أن قولتها ليست غضبة للحق ولا كرها للضلال التي أقامت فيه امرأة العزيز، ولكنهن أردن شيئا آخر، أن ينزلن امرأة العزيز عن كبريائها وينشرن فضيحتها. فأتينا بنقيضين لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج. امرأة العزيز يعني أرفع شخصية في الله، وتراود خادمها وفتاها ومملوكها. شوف النزلة بقى من امرأة العزيز إلى للخادم. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تبقى دي مسألة عملية، يعني عملية صعبة. هذه المسألة حينما يقول وفلما أحست بمكرهن دل على أنها فهمت أن القولة لم يقصد بها الحق، وإنما قصد بها شيء آخر، كما يفعل الماكر. الماكر يستر حيلته في شيء ليعميه على خصمه. طب ماذا يريد لك؟ قال لك امرأة العزيز والغلام والفتى معها في القصر، وهذه المرأة التي نزلت من كبريائها وهي امرأة العزيز أعز شخصية في البلد. كلمة عزيز، العزيز معناه الغالب الذي لا يغلب، يغلب ولا يغلب، ودي مأخوذ من المعاني الحسية. المعاني الحسية الأرض العزاز هي التي فيها صخر، الصخر ده مدبب المشي يصعب عليها، يبقى ما حدش يقدر يطأها يعني. ادي الاصل ايه، الاصل فيه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها ايه، حبها، شغفها حبها، يعني ما تقول احبتها مثلا، اما قال لك لا، لان الحب ده له منازل، الحب له منازل. هذه المنازل اول مرتبتها الهوى، هوى يعني يهو شأشأ، رأى شيئا فهويه، وقد ينتهي هذا الهوى بلحظة الرؤية، فإذا تعلق به بعد الرؤية
انتقل من الهوى الى العلاقة، بقى في تعلق، مش مشهد وانتهى، شاف واحدة ماشية كده وهويها وانبسط منها كده وبتاع، لا، فضلت في راسه، فضلت في راسه، اتعلق ايه؟ تعلق بها. وبعد ذلك يأتي الكلف، كلف بها، كلف يعني مش بس العلاقة، لا، بل تك

في تبادل، يعني وصل الى مرتبة انه ايه، انه يعلن عن كلفه ويحصل فيه تبادل، ولذلك يسموه عاشق ومعشوق. عاشق ومعشوق يعني المسألة ايه، بعد ما ينتقل الى هذه المسألة اللي هي مسألة العشق تأتي مسألة التدلل. تدلل انه يكاد يفقد عقله، وبعد ذلك تأتي مسألة اسمها ايه، إن العقل ده ينشغل، وبعد ذلك الجسم يصير له هزال. ولذلك يقول تبلت فؤادك، تبلت فؤادك يعني نهت الايه، نهت المسألة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الهيام، انه يهيم بقى على وجهه وله مش عارف يروح فين. فان كان ذلك في غير جرم يبقى مش اسمه جوى، ان كان بقى هيتعدى الى الجريمة يبقى اسمه الايه، اسمه الجوى. مراحل القلب زي ما بيقولوا الحاجة الصنوبرية اللي موجودة اللي نعرف عنها أوصافها إياها دي، ويسمونها مقر العقائد المنتهية في البحث. الإنسان منا له إدراكات، يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة، يعني يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، كل دي وسائل إدراك. فإذا ما أدرك أشياء عرضت الأشياء على العقل، العقل يقعد يوازن بينها ان هي اللي تبقى كويسه وان هي على حسب ما يختار. فاذا ما انتهى العقل من بحثها الى قضيه انتهي اليها تذهب الى القلب لتستقر عقيده لا محيد عنها. انما المساله العقليه يمكن يجي حجه ثانيه تزحزح عقلك، انما اذا انتقلت من منطقه العقل الى منطقه العقيده، ولذلك يسمونها ايه، عقائد. عقائد يعني شيء ايه، معقود. معقود يعني ما ينحلش. فإذا ما وصل إلى هذه المرتبة يعمل إيه؟ يظهر أثره في إخضاع سلوك حركة الحياة عليه، ما دام بقى عنده مبدأ واستقر في نفسه، يقوم يجعل كل حركته في ظل هذا الإيه؟ في ظل هذا المبدأ الذي إيه؟ اعتقده. اعتقده من كم وسيلة؟ أدرك، وبعد ذلك تعقل، وبعد ذلك اعتقد. ما دام اعتقد نقول خلاص العقيدة دي بقت سليمة وبقت تناقش تاني، فنعمل حركتنا موفقة لهذه الايه، موفقة لهذه الايه، العقيدة. يبقى السلوك نشئ عن ايه، عن العقيدة. كلمة قد شعفها حبا يعني انتقل من الإدراك إلى المسألة العقلية إلى أن استقر فين، في القلب. الشغاف القلب هي الغشاء الرقيق اللي بيستر الايه، القلب، يعني تمكن من الايه، من الايه، من القلب. قد شغفها ايه، حبا، انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، الله، يبقى اذا قال نسوتهم في المدينه مش من القصر بقى. طب واتنقل لهم الكلام ده ازاي؟ لابد ان تكون هناك مرحله بين ما حدث في القصر في الابطال الاربعه وبين خارج المدينة. لابد أن يكون الذي أخرج هذا إلى خارج المدينة له علاقتان، علاقة بالقصر وعلاقة بالخارج. علاقة القصر فأدرك ورآه، وعلاقة الخارج فلسنا وقال. وقال نسوة في المدينة. العلماء بقى لما حبوا يجيبوا كده قال لك هم خمسة، امرأة البواب وامرأة الخازن وامرأة صاحب الدواب اللي يعني السايس الخيل، وامرأة السجان، وامرأة الساقي اللي بيسقي الايه، اللي بيسقي الملك. طيب النساء دول اللي قاعدين في بيوتهم بره دول اصحاب الشأن الداخلين، دول هم اللي نقلوا لدول، وما دام نقلوا لدول يبقى عرفنا كيف تكون اسرار القصور مضغة، مضغة بان ينقلها الناس اللي موجودين لمين، اللي بره، يقعد بقى يسلي اهله ويتكلم بقى ويقولوا هم ايه، ينقلوها الى الايه، المرحله الثانيه. فلما ارسلت اليهن، يعني عملت لهم دعوه، واعدت لهن متكئا. المتكئ هو الشيء الذي يستند اليه الانسان حتى لا يطول به ملل من قعده خاصه، يعني مثلا هو قاعد كده وبعدين مثلا ان كان قاعد للحظه كده يستحملها ويقوم، انما ان كان هيقعد بقى ويرسي يبقى مرة عايز يتكئ كده، مرة عايز يعمل كده، مرة عايز يمدد، يبقى لازم عنده بقى شوية نمارق وشوية حشاية وشوية طناء مش عارف ايه، يقعد يتركن على كيفه بقى. ودي دليل على ان القعدة ايه، هتطول، ومدام هتطول تبقى تدعو الى الملاذ،
ومدام تدعو إلى الملال يبقى نديله حاجة عايز يتكئ كده.

0: يحط دي، انا عايز يتكئ لورا يحط دي، عايز يحطها تحت رجله. المتكئ عدت لهن ايه متكئا، دليل على ان الجلسه ذا ايه ستطول. واتت كل واحده منهن سكينا تخطيط بقى، وقالت في السكين لازم يوجد مبرر لمجاء السكين، يبقى لازم حاجه تتقطع بالسكين، ما دام متكئ وقاعده طول يبقى في اكل، يبقى في حاجه تتقطع بالسكينه، يبقى لازم تكون كده. وقال تخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. يقال أكبرت الشيء، كأنك قد تخيلته قبل أن تراه على صورة، وقد تكون صورة من الحسن جميلة أوي، إلا أنك حين تراه تكبر المرأة عن التخيل. يعني اللي شفته إيه، في واحد تحدث عنه ويحدثوك عنه حديث طيب ومش عارف، بعدين لما تلقاه تلاقيه اكثر مما ايه مما حدث عنه. لذلك الشاعر يقول كادت مساءله الركبان تخبرني عن جحفر بن حبيب اصدق الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت اذني باطيب مما قد راى بصري. وفي واحد تسمع عنه حلم وبعدين حين ترى هو ده اللي كنت بسمع عنه، ولذلك يقولون في المقابل سماعك بالمعيدي خير من ان تراه. يا ريتك فضلت تسمع عنه كده ولا شفتوش، لانك لو شفته الكلام ده هينقض، يبقى فيه مصر. فلما رايناه اكبرنه، لما هم أذن رأت العزيز بتراود فتاها، ولازم الفتى ده شكله مش عارف ايه وشكله ايه، تخيلنا له صوره من الايه، صوره من الحسن، وبعدين شافوه اكبروا المراه عن الايه، عن الايه الصوره. فلما رايناه اكبرنه، اكبرنا يعني وجد على صوره فوق ما تخيل، فيحصل فيه انبهار. الانبهار ده يديه اول مرحله من مراحل الانبهار، الذهول. الذهول يجعل الشيء الذي طرا عليك في مراك يذهلك عما تكون انت بصدده. يعني ان كان تزل كده، ان كانت ايدك في حاجه كتير، ان كان في مش عارف ايه يحصل ايه، يبقى تشغل بما رايت عما كنت ايه. فلما رايناه اكبرناه، اكبرناه هاله الموقف، حصل لهم ذهول. الذهول نسوا انه في ايدهم ايه سكاكين وهم بيقطعوا البتاع، فقطعنا ايه ايديهم. دي تصوير لما قول بقى في تصوير بقى يعني يجيب الصوره مثلها. فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله. حاشا لله، كلمة حاشا دي معناها تنزيه، معناها تنزيه. والتنزيه لمين؟ لله. طب والتنزيه لله ما موقفه هنا؟ أم قال لك أن الله منزه، إن واحد زي ده ملك زي ده تيجي منه إزاي دي تيجي إزاي؟ تنزيه لله، أو أننا ننزهه عن أن يكون قد حدث بينه وبين امرأة العزيز إيه شيء. وهذه الشهادة مش لهادة هوانة ولا حاجة، ده شهادة لمين؟ تنزيه مصدره من الإيه؟ من الله. حاشا لله، ده مش بشر ده. ليه؟ لابد أن يكون قد خرج عن صورة من أرقى صورة الإنس اللي شافوه، فقال لك أنا ما شفناش حاجة دي في الإنس، يبقى ده إيه؟ لازم يكون إيه ملك. والملك ده شيء من التخيل. تخيل الانسان لما يجي يتخيل ده ملاك. ملاك يعني ايه؟ على اجمل صوره، لان الخيال قد يحكم على الاشياء المتخيله الحكم اللي يناسب صورتها في الايه. زي ما نتصور الشيطان، الشيطان نتصوره ايه، واحنا شفنا الشيطان ما شفناش، انما حين نتصوره نتصوره بايه، بابشع صوره، وحين نتصور الملاك نتصوره باجمل ايه، باجمل صوره. فالشيطان نتصوره ايه، بابشع صوره. البشعة دي بنختلف فيه، انت قد ترى شيئا بشعا غيرك لا يراه. يعني مقاييس الجمال في الامم بتختلف، تيجي في مثلا في اوسط افريقيا من الجمال ان المرأة تكون شفتها قد المجور، زي شفة المجور كده، وان شفتها كذا تبقى تقام سالمة، انا عرفهاش دي. ومن وسائل الجمال عندهم ان المرأة يكون شعرها اكرس حاول مموج مموج مموج مموج. وبعدين اكدت الحضارة الحديثة ان هذا لون ايضا مما ينجذب اليه الانسان في الجمال، بدليل ان الستات يروحوا للكوافير يقول لك ايه اعمل لي شعر ايه كده مش عارف يعملوا ايه، بيعملوا ايه فيه مش الشعر السايل ده يعملوه كده، دليل على انه يبقى فيه جمال. اذا فالجمال مقول بالايه، بالتشكيك، ما اقول بالتشكيك هذا يرى جميل وده يرى مش جميل وده يرى جميل مش ممكن. والحق سبحانه وتعالى يقذف معايير الجمال في النفس الإنسانية على قدر مقومات الالتقاء في الانسجام. تلتفت تلاقي خادم في قصر، والقصر دي في بنات بقى جميلات بالجمال الفائق والملابس المش عارف البراقة، وبعدين كل دي ولا يجي بباله، يجي بباله البنت الخدامة اللي عند الجماعة التانيين دي، ويقعد برضو ايه قال لا مسألة مش تحديد علشان المسائل ما تبقاش كده. وذلك يسمونا عندنا في الفلاحين وفي الريف يقول لك كل فولة لها ايه لها كيال، وواحد البنت بتنخطب البنت وبعد ذلك يجي لها واحد تقول ما يعجبهاش او هو او هي ما ايه ما تعجبوش، وبعدين يجي واحد تاني يتجوزها يبقى معناها انها عجبته. يبقى اذا مقاييس الاول ما جاتش ودي مقاييس الثاني جات، مساله ما نعرفهاش ايه شكلها او لقطه الجمال او لقطه الانكذاب ما نعرفش هي تكونها ايه الا خالق. ساعه ما يريد ربنا يجمع كده يكتب لها القبول ويبين فيها سمات الجمال اللي تعجبه، بس ان كان يعجبه الشعر يبقى شعرها كويس، ان كان يعجبه عينيها، ان كان يعجبه جسمها، ان كان يعجبه ما نعرفش ايه اللي بيعجبه فيها بقى. فاذا هم ملك كريم يبقى للصوره الجماليه العليا اللي ما فيش في الانس ما يعطيها، والشيطان الصورة القبيحة اللي ما فيش في المرأة اللي بنشوفها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبشع لنا في القرآن شجرة الزقوم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وبعدين يتكلم عنه إنها شجرة، وكلمة شجرة توحي بالإخضرار والرعرعة، تنبت في أصل الجحيم شجرة تنبت في النار مسألة مش قال لك هو الجامع بين الأضداد هو بس، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله، طب ده احنا بنعرف إن التشبيه عادة يأتي في اللغة ليشبه لك شيئا مجهولا بشيء معلوم لتأخذ الصورة، لكن احنا لا شفنا الشيطان ولا شفنا شجرة الزقوم، يبقى اداني شجرة الزقوم اللي لسه مش وان شاء الله ما نشوفهاش ابدا كأنها رؤوس الشياطين، لا ده شفناه ولا ده شفناه، مع ان التشبيه يشبه ايه مجهولا بمعلوم عشان يديك صورة للمجهول من المعلوم الذي ده. فما نمر ربنا قال ازاي دي تيجي، قام قال لك طب هات كده انت بلاش سيب الآية كده وهات الرسامين اللي في الدنيا كلها بتوع الكاريكاتور وخليهم قول لهم احنا عايزين نعمل مسابقة لصورة الشيطان، كل واحد يمسك الريشة بتاعته والألوان والورق ويقعد ايه يرسم صورة للشيطان، لو رسموا مليون صورة كل واحد يرسم صورة ومسكت الصور ما فيش صورة تلتقي مع صورة، كل واحد صور البشاعة بايه بشكل يتخيله هو، ده تصورها كذا وده تصورها كذا، واحد يتصورها بان بقه عامل كده، واحد يتصورها بان عينيه مشروطه كده، واحد يتصورها بان عينيه هنا مش عارف، كل واحد يتصور الصوره البشعه. لو ان الله صور طلع شجره الزقوم بشيء بشع محدد يبقى الزم اخيلتنا في هذا الشيء الايه تبقى البشعه تبقى على لون ايه واحد، لكن لما يشعها كده يبقى كل واحد يتخيل في الشيطان الصورة القبيحة، يبقى رب المعنى وزوده ولا أثره، يبقى ربه وزوده. إذن فلما قالوا ملك يبقى عادنا نستقر ما وجدناش، يبقى هذا صورة إيه ملك كريم. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت، لقت الفرصة بقى مدام ارتفعوا بهذا أنا قالت لهم يعني أنا معذورة ولا لا، بدها تثبت لنفسها ايه العذر. قالت فذلكن الذي لمتنني، امرأة العزيز تراود ايه فتاها عن نفسي وخدتها على انكم تشدقت بها وعادت تكلمه اهو، ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم حيثية تعلقي به، وهو ده اللي انا ايه اللي انا راودت عن نفسه ودمت شفتوه قلت كذا، يبقى انا معذورة ولا مش ايه مش معذورة. قالت فذلكن ذا يعني مين إشارة لمين ليوسف، وذلكن خطاب لمن للنسوان، يبقى فيه إشارة وفيه خطاب. اللي بيقع فيه اللبس ان الناس ما بيفرقوش بين لفظ الإشارة ولفظ الخطاب وبيفتكرها انها شيء واحد. نقول له لا، الإشارة شيء والخطاب شيء آخر. أنت إذا أشرت إلى مفرد مذكر بتقول هذا، مش كده؟ طب وإذا كنت بتخاطب واحد تقول له إيه؟ إيه؟ ذا كا. يبقى ذا راح لمين؟ للمشار إليه، وكا راح لمين؟ للمخاطب. خلاص؟ تقول له إيه؟ ذلك فلان. ذا يعني أنت، أنا بخاطبك اللي بشاور له، وكا بتاعتك. يبقى فيه اتنين ولا لا؟ فيه خطاب وفيه إشارة. فإذا كنت تشير إلى مذكر واحد ولكنك تخاطب أنثى تقول لها ذلك، لأن ذا بتشاور له وبتخاطب مين؟ أنثى. طب بتخاطب اتنين تقول ذلكما ذلكما. طب بتخاطب جماعة وبتشاور لواحد بس تقول له ذلكم. طب بتخاطب مفرد وبتشير الى انا الى اناث، بتشير الى واحد وبتخاطب اناث ذا لكن. يبقى ده الاشاره شيء والخطاب شيء ايه؟ شيء اخر. فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا بقى موقف اسلوبي. هذا الموقف الاسلوبي ان الكلام حين ينطق به أو حين يكتب ليقرأ، ينطق به ليسمع ويكتب ليقرأ، له ألوان متعددة. مرة يكون نثر، نثر يعني ما يجمعوش إلى وزن ولا قافية، كلام منثور كده. والنثر بيجي على قسمين، يا ترى نثر مسجوع فيه سجع، ولا نثر مرسل كده من غير إيه؟ من غير سجع. ومرة يكون الكلام مش نثر، شعر محكوم بوزن وبايه، يعني البيت الاول بوزن البيت الثاني بوزن البيت الثالث بوزن، والقافيه هنا في الاخر هي هنا في الاخر. يبقى فيه نثر وفيه ايه؟ شعر. النثر يكون مرسل من غير سجع، مثلا يقول لك اعوذ بالله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت الايه المعمور، ده كلام ايه؟ فيه ايه؟ سجع، لانه كله ايه؟ الله. اذا السماء الايه انشقت، واذا الايه، وإذا الكواكب انتصرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، كلها إيه؟ كلام بس مسجوع، مسجوع بس مش متكلف. ومرة يجي الكلام غير مسجوع، يبقى إذن الكلام يا مضبوط بنغم وزني في نفس الأبيات بتاعته وفي القافية، يا مش مضبوط بوزن نغمي، بس هو في ذاته مرة يجي ساجع ومرة يجي. أنت إذا سمعت أي كلام أو قرأت أي كلام تأخذ أذنك منه على قدر سمو أسلوبه، لكنك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب أحست أذنك بأنك انتقلت من شيء إلى شيء. مثلا ابن زيدون لما كتب رسالة يستعصف فيها ابن جعفر يقول له هذا العتب محمود عواقب، وهذه الغمرة نبوة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها وأسقل السحائب مشيا أحقلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب، له الحمد على اهتباله ولا عتب علي في اغتفاله، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. شعرت بأنك انتقلت من كلام منثور إلى إيه؟ إلى شعر موزون. لما ترجع بها ثاني للوقت تشعر بأنك انتقلت من كلام موزون إلى كلام إيه؟ منثور. إلا القرآن تنتقل فيه من نثر مرسل إلى نثر مسجوع إلى نغم شعري موزون على وزن بحور الشعر، فلا تكاد تفرق في الأسلوب بين الأول والأخير. أي الآية دي ويانا إيه؟ بيقول إيه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. لا تشعر أنك انتقلت من أسلوب نثري إلى أسلوب شعري. أي فذلكن الذي لمتنني فيه وزن شعري. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل من بحر البسيط. إنما أشعرت بأنك انتقلت من نثر إلى شعر؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شعر ولا مش شعر؟ أهو ده وتقراها في القرآن فلا تكاد تفرق، وأن تحس بأنك انتقلت من نسر إلى وبعدين تسيب دي وتروح إلى إيه؟ نسر آخر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم من المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله، شعر ولا مش شعر؟ شعر يا أخوي. الله، يخدم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم إيه؟ مؤمنين. بقول لك أيها الكانز النفيس ليحظى إن قارون كان من قوم موسى. أيها الكانز النفيس ليحظى إن قارون كان من قوم. شعر ولا مش شعر؟ إيه؟ شعر. كتب الرحمن على فمها في جامع سطرا قد جاء ملخصه إنا أعطيناك الكوثر. الله، طب شعر ولا مش شعر؟ إنما هل شعرت أنت وأنت تقرأ القرآن أنك انتقلت من منصور إلى منظوم؟ لا، مما يدل على أن النغم الذي قاله الله نظما أو شعرا أو نصرا لا نشاز بينهما، ويكاد يكون سيالا إيه؟ يكاد يكون سيالا إيه؟ واحدا. وده ممكن يتأتى إلا من كلام الحق. وأما كلام البشر فأنت إذا قرأت الموزون ثم انتقلت إلى منصور أحست أذنك بأنك انتقلت من منصوم إلى منصور، أو العكس انتقلت من منصور إلى منصور. ولكنك حين لو لم ننبهك إلى هذه الأوزان ما استطعت أن تقول إن فيها أوزان ولا فيها أي حاجة. قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. ما هي بينت بقى الحيثية بقى، اتبجحت بقى خلاص. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فعصم نفسه يبقى معقول، انما استعصم يدل على تكلف الشيء والمشقة في حجز نفسه. المشقة في حجز نفسه دي كلمة فاستعصم لتثبت أن فحولة رجولته غير ناقصة، ولذلك جاهد في نفسه جهادا ليكبتها. لأن لو مرت المسألة كده يمكن يقول لك واحد أصل هو يعني ما فيش لا، أهي دي بتاعت زي همت به بتاعت زمان. وكلمة فالإيه؟ فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره أي به ليسجنن. يا سلام، هي اللي بتصدر الأوامر. شوف بقى نساء الخصور لما هم اللي يصدروا الأوامر ينسجن، يعني ينسجن. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف كلمة فلما رأينه أكبرنه، يعني رأينه على أعظم مما تصور. هي قالت إن ما كانش يفعل أنا على الصورة دي أخليه أهون من يكون من الصاغرين. من صاغر مش معناه صغير، يعني صغر يصغر يعني سن، لكن صغر صار ذليلا مهانا. فانتوا اكبرتوه ورفعتوه لفوق، انا ما عملش الحكايه دي هنزله فين؟ هنزله في الارض. وقالوا بقى طب ايه الحكايه؟ وهم قالوا كده ليه؟ يعني ما دام مش غيرانين على الفضيله ولا اي حاجه ليه عملوا الحكايه دي؟ أما لك لأنها حبسة عندها في القصر ومفيش حد بيشوفه إلا هي، عايزينه بقى حافظ عليه وتطرده، أقل يشوفوه بره كده يملوا بيه وبتاع. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب الله، إيه الجمع هنا ليه؟ ده هي اللي قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. دوك ما لهمش ده. فيقول ربي السجن، ما هو قالت لا يسجنن، فهو بقول ايه والسجن احب الي مما تدعوني انت اليه. انما هم مالهم بقى التانيين؟ قال لك لا، ده لازم ساعه ما سمعوا لا يسجنن اشاروا له بقى باي انواع اشاره. يعني مش معنى، مش ضروري تورط نفسك الورطه دي يعني، وغمزوا له كده يعني. لا، امال تيجي بقى، امال ايه اللي دخل الجمع هنا مع المفرد ده؟ هي بتقول ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هي اللي بتقول. فقال ربي السجن أحب إلي من لو أن الكلام ماشي يقول مما تدعوني إلي. إنما هو جاب مين؟ جاب النسوة. كأن النسوة برضو فاضلين في الصورة. يبقى ساعة ما قالت لا يسجنن بقى رعون كده يعني شوف شغلك بقى، يعني سايس أمورك أو ساعة ساعه ما هم شافوه كده وبتاعوا حاجه زي دي، ما هي العيون والانفعالات وقسمات الوجه لها تعبير ابلغ من تعبير العبارات. تلاقي كل واحده بقى بصت له بصه يعني تستميلوا اليها، يعني تستميلوا اليها، وما دام اشارات العيون دي وبتاع فعرف هم عايزين ايه، يا سواء كانوا يردينه على ما تطلبه هي منه، او هم يعملوا فيه ايه، او يبدلوه غزل جانبي، كل واحده تبدله ايه غزل جانبي. ما هو الشاعر ابو دلامة قاعد وبعدين في وسط الخليفه وحواليه الاعيان بتوع الدوله، وبعدين الخليفه حب يداعب رجال الدوله ويداعب ابو دلامة الشاعر وهو هجاء. ام قال له عزمت عليك الا هجوت واحدا منا، يعني ايه هجي واحد من مين؟ من اللي قاعدين دول. فبص له اللي قاعدين كل واحد يشور له اشاره، يعني بقى يعني ما تهجنيش وليك عندي ايه. يبقوا فهموا ولا ما فهموش؟ كل واحد عمل له كده، عمل كده، هو طماع عايز ياخد كل دي. فقال ايه؟ ما تهجي نفسك وتنفرد. فراح هاجي نفسه، يبقى خرج من قسم الامير ورضى مين؟ ورضى الكل، وخد منهم اللي هو ايه. ولذلك قال هناك الابيات الشعريه الايه المشهوره، الا ابلغ لديك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرامه، لا هو كده ولا هو ايه. اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا قلع العمامه. هجى نفسه وكسب ايه؟ كسب ما اراء، يعني ما التشويرات اللي حصلت دي خد بها. فكذلك نقول النقله دي هي التي قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فالاسلوب القراني جاب النساء في قلب الحزن. وهن لا تصرف عني كيدهن اصب الي ايه اليهن واكن من الايجار، وقال رب السجن احب الي مما يدعونني الي ان اوافق امراه العزيز ان تفعل ان يفعل معها ما تامر به، او انهم هم يوجه قلوبهم اليه. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ربي كان يقول الهي، لان منطق التكليف في الالوهيه، منطق التكليف في الالوهيه، لان دي العباده افعل ولا ايه ولا تفعل. قال لك لا، انت اللي ربيتني وانت اللي تعهدتني، ما تتخلاش عني في هذا الوقت، لانك ربي وانت اللي بتاخد بايدي في كل حاجه. فدعا الله بالاسم الايه الربوبية. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبيقول له أنا بشر وأنت خلقتني بشر، إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الإيه؟ من الجاهلين. يبقى برضو بيؤكد بشريته وفحولته، وأنه امتنع لا لنقص في تكوين طبيعته، ولكن امتنع لأنه نصب منهج الله أمام عينيه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. التآمر بقى اللي بينعمل ربنا سبحانه وتعالى، ما هو لجأ إلى الرب، يبقى هو اللي صرف الإيه الكيد. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم، لما عرفوا أن ما فيش يعني فايدة، من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كلمة ليسجننه برضه عقوبة فيها لون من استبقاء حنان الحب. طب ما كانوا يقولوا موتوه ولا ضف داهيه ولا ما حصلش، برضه فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه امل. والسجن عاده احنا عارفين ان السجن هو حبس المسجون لتتقيد حركته في الوجود. بعد ما كان حر الحركه، حر الالتقاء، بنسجنه. وده ليه بينشأ ليه؟ إما الإذلال وإما مخافة الشر، بنكف شره أو إيه؟ نزله، لأن الإنسان ما يكترئش على الأحكام إلا كان فاهم أنه له فوق وله قدرة وله غلبة، فنقول له لا، غلبتك انتهت وقدرتك انتهت وأصبحت إيه؟ مقهورا، كنت عامل فتوة بره يعني، لا دلوقتي اتفضل هنا. وسجان وعسكري كده يقعد إيه؟ يضرب فيه بالقلم ويقعد يأمر فيه وينام مع ما كان إيه؟ مهما كان ايه عظيم. يبقى السجن معلها ايه؟ اخذوا المسجون وعزله لتتقيد حركته، فتقيد حركته لنمنع شره عن المجتمع او لنزل ايه سل نفسه. وده طبعا السجون امر موجود في كل الدنيا، الا ان في سجن ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا في العصور الحديثة في كل النظم تاخد المسجون تعزله عن المجتمع، والمجتمع قد يعطف عليه برضه بيطلوح الناس تزوره ولا لا، وتاخد له اكل وتاخد له شرب وتودي له مش عارف ايه، ويمكن تدسله اللي بيحبه سجاير ولا كتب ولا مش عارف ايه مثلا. انما السجن الديني مش كده. السجن الديني مش ان تعزل المجرم عن المجتمع، ان تعزل المجتمع عن المجرم، تخليه في المجتمع كده وهو ايه، وهو معزول، لا تكلمه فلان، ما حدش يتعامل معاه، ما حدش عمل. وقد يتسامى العزل الى ان يصير الى عزل عن الاهل، يبقى ويا الاهل يقول لا اياك ان يقربك، كما فعل رسول الله في الثلاثه الايه الذين تخلفوا، مش بعت للنساء قال لهم دول ما يقربكوش. ادي كلمه الايه، ادي العزل الحقيقي. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. وما دام بقى السجن يبقى دخلنا في حته ثانيه. ودخل معه السجن فتيان. دخل معه، المعية دي فيها معاني، معية ذات ولا معية أسباب ولا معية أحداث ولا معية إيه؟ طب دخل معه السجن، الدخول هيبقى في معية ذات معه وياه. يا ترى برضه من سياسة القصور برضه المعية جت كده زي ما ده برضه قال لك إيه؟ ما هو اللي هيبقى هنا الخباز والساقي. فهل هذه مسألة زي ما بتصنع بعض الأحداث عشان تشوش على حدث يصرفوا عنه الناس بها، يجيبوا ما يكون في حدث كده فيقوم يعملوا شوية إيه أحداث تانية زي ما يقولوا بيدوكوا على الإيه على الحدث. عملوا هيصة في القصر كده والملك حينسمه والسقى حيحط له مش عارف إيه والتاني إيه وخدوا الإيه. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني بقى هم بمجرد ما دخل مع السجن قال احدهما ده لازم عشره بقى ايه عشره طويله، لدرجه انهم حكموا عليه احكاما، هذه الاحكام لا تتاتى الا بطول الميراث والمعاشره. طول الميراث والمعاشره خلاهم يلجؤون اليه في امر يهمهم. قبل ما يكون في امر يهمهم اهو انسان سوي وكويس ومش عارف ايه، ما فيش علاقه. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله، يبقى معناها انه لازم حلم بقى، يبقى راى اين حلميه. واحد رأى انه ايه يعصر العنب عشان يبقى خمر، واحد رأى انه بيعمل ايه قال اول نبئنا بتأويله. ده هما رؤيتين، كان نبئنا بتأويلهما. ام قال لك لهم الاثنين تكلموا بطلب الاثنين ولا كل واحد؟ يبقى كل واحد نبئنا بتأويل ايه، بتأويل امره، أو نبئنا بتأويله. هذا الأمر الذي نراه، نبئنا بتأويله. إنا نراك من المحسنين. يبقى الحيثية التي جعلتهما يتوجهان إلى يوسف علشان يفسر لهم هذا القول، إنا نراك من المحسنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اشدد به أزري وأشرك.

واصطنعتك لنفسي

بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر

قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشع

ورزق ربك خير وأبقى.

لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.

أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب

تقولونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا

في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم.

اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن

ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب. الزجاجة

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد